0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت: المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء، فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل، فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح، سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
7: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة، بشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير، وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا، وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي، وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان، البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى، وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم، من كلام ليلى وأستاذ مجد عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي، يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
8: أنا عايزة أقول لك إن وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. الحيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شيء جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان لها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء. فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معنا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، ومش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعمل إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسبب الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أن الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة، عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. كمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكن أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يقذفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة

يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية، وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد. آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين. احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم. تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون. كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا علينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل دي، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها وبيردها بإساءة، زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي

0: تستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. كتاب مقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل اللي هو لما نوقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ. الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوقا بالتحديد لما نمشي إنجيل لوقا صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم. ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى اللي بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسن اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه أن احنا إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه. عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه. وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه. يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
1: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بيها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن احنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجع علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صن لأصوات مطروة.
1: يا صباح الخير المستمعين الكرام، متابعي راديو سمر، أهلا بكم، تحية طيبة لكم دائما من الفريق العامل في راديو سمر، ومن صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد. كل الحب والاحترام لكل المتابعين، لكل الناس وين ما هم بيسمعونا وين ما هم بيتابعونا. صباح جديد وختام أسبوع، يا رب يكون كان أسبوع جميل، وكان أسبوع مليان نجاحات، وكمان فيه الرضا لك خلال مشوارك، خلال رحلتك، خلال هذا الأسبوع. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا، برنامجكم اللي دائما توقيته من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 كل يوم، وكل يوم ضيف جديد أو كل يوم مقدم جديد لصباح بلدنا. وإحنا سعيدين جدا بكل المتابعين، بكل الناس اللي بتتابع راديو سمر، ودائما بتسمعنا وبتشاركنا، ودائما معنا قلب وقالب، ودائما بينتظرونا، وإحنا بنتوقع منهم الكثيرين. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ عزيزي المستمع، ليه بقينا دائما يعني في عجالة؟ ليه دائما إحنا مستعجلين ودارين كل شيء بسرعة؟ عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، وخلونا نفكر فيها مع بعض. هل المشكلة في الزمن، ولا الزمن ما عنده أي ذنب، ولا نحن التعبنا والتعب والضغط هم الاثنين غيرونا بدون ما نحس، وبقينا إحنا مستعجلين؟ هل التعب والضغط غيرونا وبدون ما نحس وبدون ما نشعر بقينا إحنا المستعجلين في كل حاجة؟ حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا مستعجلين فيها. في الحلقة دي حنغوص كده وحنعرج لكم حاجة مهمة صباحية، لكن أتمنى إنه ناخد السؤال ده ونبتدي نفكر فيه من الصباح. هل إحنا في سرعة، في سباق مع الزمن، ولا في أمور تانية هي اللي خلتنا إحنا يعني مستعجلين في كل حاجة؟ صباح الخير لكل الناس اللي بتسمع صباح بلدنا وبتتابع راديو سمر. صباح الناس اللي بتصحى بدري عشان تلحق يومها، برضو هنا في سرعة من الصباح، هنا في جري من الصباح. صباح الزول اللي بيضحك قدام الناس وهو من جوه مرهق، تعبان، متوتر، مكسور، حزين. صباح الأمة اللي بتجري دائما ورا المسؤوليات، بتجري وعندها مسؤوليات كمية، دايرة توفر، دايرة تعمل، دايرة تجيب حاجات كثيرة جدا جدا. الشاب اللي بيفتش على فرص الحياة، اللي بيعاين كثير وراه، بيشوف كثير جدا، واللي بيقارن نفسه بحاجات كثيرة، فبقى في سباق مع الزمن، جاري في كل حاجة، مستعجل في كل شيء، لأنه داير يلحق بالناس الفاتوا. الإنسان بيجي يحس إنه الزمن جاري به جري، الإنسان بيجي يحس إنه الزمن فعلا بيجي جاري به جري، ما مخليه يمشي براحته، ما مخليه إنه يبقى مرتاح. المشكلة وين؟ الزمن اتغير ولا إحنا اتغيرنا، ولا شنو اللي اتغير بالضبط؟ زمان الموضوع كان مختلف، وكثير من الناس يقول لك يا أخي الزمن في السودان طويل ومساحته طويلة، وفي وقت طويل، يعني اليوم بيكون طويل، لكن في ناس جو بعض دول مختلفة يقول لك يا أخي الزمن ده بيقى قصير، يعني كم ساعة دي بيقى تمشي كأنه يعني في حاجة، شنو الحصل للناس، شنو الحصل لنا، شنو الجديد اللي جد فينا يعني في الأيام دي؟ هل لاحظتوا إنه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ هل أنت وأنا وأنت اللي بتتابعينا وبتسمعينا ملاحظين أو لاحظت إنه إحنا بقينا مستعجلين في أي حاجة؟ أي شيء إحنا بقينا مستعجلين فيه استعجال غير عادي. مستعجلين في الكلام، الكلام ده يعني بقى كده بسرعة غريبة جدا جدا، يعني ما في كلام بقى الناس تصبر له، الناس تفكر فيه، الناس حتى يعني تستشير أو تتحاور أو لا، بيجينا مستعجلين جدا جدا في الكلام. أي كلام بقى يطلع، أي جملة بقى تطلع، أي فكر بس المهم يطلع، كأن الزول ده الكلام ده بقى يضايقه جوا وما بيقدر يستحمله. في القرارات احنا بقينا يعني القرارات دي ما بقت فيها حسابات ولا حتى يعني انك تتمعن وتقعد وتفكر انت دار تقول شنو، انت بالضبط دار تقول شنو. قراراتك دي ما بتدرسها، قراراتك دي ما بتفكر لها، قراراتك دي ما بتستشير فيها، زول بس قرارات وخلاص، يعني ما بتاخد مساحة انك لا. بقينا سريعين في القرارات، حتى النجاح احنا دارين انه سريع، بقينا دارين النجاح ده بسرعة. العلاقات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا، بقت كارثة اليوم، زبطت ما زبطت خمسة دقائق ولا المهم يعني حاجة بقت صعبة جدا. حتى يا أخواننا ما كنا بنعمل حساب اليوم بقى بسرعة، الزعل اليوم إحنا بقينا نزعل بسرعة شديدة جدا جدا، بقينا نزعل بس أي حاجة بس كده خلاص، تقفل الباب وتقفل الدنيا وتقفل كل الأبواب، تسيب الشغل تفرتك، تختلف بدون أي تفكير، حاجة بس كده يعني صغيرة بسيطة جدا ما بتحتاج، خلاص كأن الزول داري طرشك. ما بقينا يعني بقينا زعيلين جدا، يعني بقينا نزعل بسرعة غير عادية، ودي بقت مشكلة. وبقينا نقطع سريع، ما بقينا بنستحمل، ما بقينا عندنا قوة الصبر، لا لا. وحتى الملل بقى سريع، الناس بقت يعني ما يقول لك يعني الزول ده مالوس، الحاصل شنو يعني بقيت تمشي مشوار ما بتقدر تستحمل تقعد كثير. بيقولوا زمان كان في صبر، يقولوا زمان كان في صبر، ويقول لك حاجات كثيرة جدا اختلفت من زمان، يعني هسي لا، احنا في عصر السرعة، كل شيء بقى سريع، يعني في سباق مع الزمن، يعني حتى الزعل بيقى على الهبشة كده، بس تهبي زول كده طوالي زعل، طوالي الضايق، طوالي الأمور مختلفة، يعني القرارات بس طوالي قرار، ما في تفكير، يعني بقت مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني غايته الله يستر. الناس كانت بتسمع زمان، الناس كانت عندها استعداد إنك تسمعك، الناس كانت عندها استعداد إن تحل المشاكل، تصبر على بعض وتستحمل بعض، يعني حتى لو في دين، حتى لو يعني في حاجة دوها يعني بتصبر عليه. لكن هسه الأيامات دي ما في صبر، طوالي بقت مشكلة. يعني الناس كانت بتحكي، بتقعد وتحاول تفهم بعض. زمان يعني الناس بتقدر جودية وتعالوا نتونس، تعالوا نقعد، الأسرة كانت بتتلمى مع بعض، والناس كانت يعني بتحكي مشاكلها، والشباب كانوا بيقعدوا عندهم جلسات وعندهم قعدات وفيها تفاكر وفيها حاجات كثيرة جدا جدا. يعني الناس بتطلع من التمرين تقعد بعد الدافوري، بتقعد بتمشي تتعشى، في رحلات، في قعدات، وفي حاجات كثيرة جدا جدا. هسه بقينا نرد قبل ما نفهم أي حاجة، رأيكم شنو؟ بقينا نرد من غير ما نفهم أي حاجة، الحاصل شنو والفكرة شنو، وبقينا نحكم قبل ما نسمع، ودي الكارثة جد جد. بقينا نحكم من غير ما نسمع، بقينا بندين بعض، بقينا نحكم، يعني بقينا قضاء سريعين في التنفيذ بتاع الحكم على الناس، ونقفل الباب قبل ما نعالج المشكلة. فالمشكلة شنو؟ القصة شنو المستمعين الكرام؟ هل المشكلة في الزمن؟ هل أنت شايف أن المشكلة بقت في الزمن، ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرنا بدون ما إحنا نشعر، بدون ما إحنا نحس؟ شاركنا الحلقة واكتب لنا وقول لنا رأيك في الموضوع، الموضوع شيق، الموضوع جميل، الموضوع فيه مساحة رائعة جدا جدا على إنه إحنا وإنتوا نتونس من الصباح وندردش من الصباح. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا في استعجال؟ ليه إحنا بقينا في سرعة الأيام دي في كل حاجة؟ فأنت رأيك شنو؟ هل الكلام ده صحيح؟ ولا عندك رأي تاني دار تضيفه لنا؟ ولا عندك نقطة تاني إضافية؟ خلوني كده أصطحب بعض الأصدقاء، بعض الناس اللي بدوا معانا الحلقة، بعض الناس اللي هيشاركونا أو شاركونا وكتبوا لنا من الصباح، ونصبح عليهم ونشوف وكتبوا قالوا شنو. رعوث داود أبتيكو بتقول موضوع حقيقي بجد وأصبحت واقع لكثير من الناس، إنه الناس اتغيرت وبقينا وبقت في كل حاجة، وبقت في كثير في حاجات كثيرة ما كانت موجودة. بصراحة الزمن ما اتغير، إحنا اتغيرنا مع ظروف الحياة، أصبحنا غير بقينا نزعل في أبسط الحاجات. رأيكم شنو؟ بتتفقوا مع رعوث ولا لا؟ بقينا نزعل في أبسط الحاجات، يعني حتى كلام، جملة، عبارة بقينا نحكم عليها قبل ما نفهمها، ونقلب وش سريع، نحكم على طول، وكانت قاصدة وقصدتني وكلام كثير. حتى إحنا الرجال، يعني إحنا حتى الشباب بقينا في الحتة دي، يعني الحكم السريع من غير ما نصبر، من غير ما نهدأ، من غير ما نفهم الحاصل شنو. فضل صباح الخير عليك، تحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير أو مساء الخير، يعني وقتك توقيتك هناك كيف، مرحب بك وأهلا بك. أم أحمد بتقول أخ من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة. طولوا بالكم يا ناس، وخلوا العجلة والردود السريعة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، دي الحقيقة. يعني هي قالت كده يعني بوجه أخ من الاستعجال، بقينا مستعجلين، بقينا في سباق مع الزمن، حتى في الأمور اللي بيحتاج هدوء، اللي بتحتاج يعني الناس تهدأ، تحتاج الناس تفهم بعضها. يعني ما بقينا نستحمل حتى في الأسرة الواحدة، في البيت الواحد ما بقينا نصبر على بعض، لا الأب بقى يصبر، لا الأم بقى تصبر، ولا الأخت بقى تصبر على أخوتها. يعني دي مشكلة، ولا الزوج، ولا المهم، كلنا كده بقينا سريعين جدا جدا، وما بقينا نستحمل بعض، ما بقينا نستحمل حتى الجملة، الكلمة اللي بقت تتقال بقت يعني في في في في وضعية صعبة. الناس بقت تكون حذرة، الناس بقت تكون خايفة على إنه تقول عبارة، تقول جملة تتفهم غلط، أو يقول كلام ما يفهمني. يعني حتى زوجتك ممكن ما تفهمك بعض مرات، أو حتى حبيبتك، خطيبتك، وتفسخ الخطوبة وتخرب العلاقة، ويعني بدون ما أنت تدي نفسك يعني هدنة كده، أو تدي نفسك فرصة تفكر أو تفهم اللي تقال شنو. طوالي قلب وش، طوالي خراب، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فبتقول من الاستعجال مشكلة حقيقية جدا، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة، في لحظة ممكن تخرب العلاقة، تقول عبارة، تقول جملة تسيء، وكلام كثير جدا. طولوا بالكم يا ناس، وخلوا العجلة والردود السريعة. هل أنت عندك المشكلة دي؟ هل عندك المشكلة دي؟ وهل أنت حاسي بالحاجة دي الأيام دي؟ إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة، حتى النجاح إحنا دارين إنه سريع. النجاح اللي إحنا كنا بنقعد له كم سنة، المتوسطة، الابتدائي، المتوسطة، الثانوي، الجامعة، يعني حتى الرزق بقى فيه سباق. يعني الناس حتى عشان تمرق الصباح أكل عيشة بقينا في صراع، في عجلة. يعني حتى في الأكل، الأكل الناس بقى تقعد تهدأ وتقعد كده، في مشكلة بقت لا دايرة الحاجة، دايرين سريع، يعني بقت ما في زمن. يعني حتى الناس تقعد بيقول لك لا ما في زمن، الأسرة تقعد مع بعض، بقت في حاجات كثيرة جدا جدا في الأيام دي. وكمان لكل الناس اللي بتسمعنا، آمال حسن طه بتقول ضغط الحياة والمهام الكثيرة اللي مفروضة المفروض تعملها وتنجزها، الوضع الاقتصادي والوضع الحالي، وحتى إيقاع الحياة بقى سريع. نعم، خلى الناس عايزة تنجز بسرعة. شفت كلمة تنجز دي بقت اليوم سائدة جدا جدا في لسانه. أنجز أنجز أنجز، ها جيب من آخرك، هات قول الكلام في اختصر وخلصنا. فبالتالي كل شيء بقى فيه عجلة. أها قول لنا أنت تقول شنو خلص، يعني قول لنا، يعني حتى إحنا ما بقينا نصبر نسمع. زمان كان في قعادة الناس تسمع الراديوهات، الناس تقعد تسمع البرامج في التلفزيونات، الناس لا، يعني حتى الموبايل اللي بيشيلوه بقى، يعني الزول ما بقى يستحمل الفيديوهات المثمرة الفيديوهات الجميلة. خلينا ناخد نشوف رسالة أمال بتكمل بتقول شنو. فبالتالي كل شيء بقى في عجلة والسرعة، قرارات، علاقات اجتماعية، وحتى الطابع، البيئة والأحداث والمناخ والناس المحيطة بك، دي كلها مؤثرات. وفي العجلة الندامة، وفي التأني السلامة، ودي حقيقة، ودي الحاجة اللي احنا دارين نرجع ليها ونفكر ونقيف عندها. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. كم مرة ندمت وانت استعجلت بانك ما تفهم تقرر وحتى تدين او حتى تحكم او حتى تقول حاجة، يعني انت ما كنت محتاج لده يحصل، ما كنت محتاج لده يحصل. شكرا لك يا آمال، تحية طيبة، وصراحة مبسوط لكلامك الحقيقي، كلامك المفيد جدا جدا. تعال نشوف التجاني بيقول سلام، بيقول شنو. سلام ونور يا أخي هيثم، أخوكم التجاني مهاجر من دارفور. مرحب بك وأهلا بك يا التجاني، ومبسوط جدا جدا التجاني إنك أنت بتسمعنا. بتسمعنا من وين يا التجاني؟ ودي حاجة جميلة جدا إنك أنت تشاركنا من الصباح وتتفاكر معانا في الحلقة بإنه ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة. هل المشكلة في الزمن ولا الزمن ما عنده ذنب؟ نفس الزمن قبل كم سنين، هو التوقيت ما يتغير فيه أي حاجة، ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرونا وبدون ما نحس إحنا بقينا، يعني بنعمل في إحنا قاعدين نعمله، وبقينا في الواقع اللي إحنا بقينا فيه حاليا. ورأيك شنو في الكلام اللي قالوا الأصدقاء اللي قالته أمال قبل شوية، والكمان قالته رعوث؟ يعني ما شاء الله العنصر النسائي موجود من الصباح، أم أحمد كمان موجودة من الصباح، ومبسوط جدا جدا للمشاركات الجميلة من الصباح في الحلقة. صديقي العزيز وأخوي الطيب فضل بيصبح علينا، وإحنا مبسوطين جدا. محاسن صباح الخير عليك، تحية طيبة، بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة وتفاؤل. مرحب بك يا محاسن، وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتشاركين. رأيك شنو يا محاسن، شنو اللي بيخلي الناس الأيامات دي مستعجلة؟ شنو المخلين إحنا بقينا مستعجلين يا محاسن؟ لو عندك إضافة. مرحبا بك يا ويلي جيمس، بيقول نورتونا، شكرا لك يا ويلي. محمد جمعة بيقول صباح الخير. نور الدين آدم بيقول صباح العافية، مرحبا بك يا نور الدين. وكمان سوزان اللسطة، مرحبا بك يا سوزان، تحية طيبة، وأسعد الله صباحك بكل خير. بننتظر مشاركتكم، بننتظر آرائكم، بننتظر إضافاتكم في هذا الصباح. تعالوا نشوف صديقنا العزيز فضل بيقول إطلالة صباحية، إطلالة الصباح بلدنا، أين هربت المهلة؟ يا سلام عليك، المهلة هربت وين من حياتنا؟ ليه ما بقت في المهلة يا أخوانا؟ المهلة بنسمع الجملة دي زمان، لكن هسي ما بقى في مهلة، الوقت بقى في سباق، يعني الوقت ذاته بقى في مشكلة معانا، وكأنه يقول لنا أنتم مالكم في شنو، اتغيرتوا مالكم كده. فبيقول يا صباح المحبة والصفاء والنفوس الراضية المستبشرة، صباح الخير على كل القلوب القريبة والبعيدة اللي بتسمعنا عبر راديو سمر، راديو لكل السودانيين. وبيقول في زمان فات كان كل شيء في حياتنا بياخد وقت وزيادة، بياخد وقت وزيادة، يعني حتى في زيادة احنا بنديها لهم. الشاي بيتعمل على نار هادية، الله عليك، كانون فحم، وممكن يكون على حطب كده، ويعني المويه ذاتها يعني تكون يعني سخانه كده مبالغه، والمشاوير ممهوله، والعلاقات بتبدا بكلمه وتعيش عمر كامل. جاك جواب بيفضل طول السنين، يعني جاك حاجه هديه من حبيبتك او من منو بيفضل طول السنين، بيكون قاعد معاك، وحتى جمله عباره بتكون محفوظه طول الزمن. لكن قال الليله بنصحى والكل جاري، كل جاري مستعجلين في كلامنا، في مشاعرنا، في نجاحنا، وحتى لما نزعل من بعض بنزعل في ثواني وبدون ما ندي نفسنا فرصة نفهم. حقيقة الزعل الليلة، الزعل بيقى قريب جدا جدا، بيقى زي شنو؟ زي شراب الموية. بس كده حاول قول حاجة كده ما مفهومة، يعني عبر، حتى يعني حتى في الحب، يعني حتى في الغزل، حتى في المشاكسات المعاكسات، يعني بقت حاجة كده. المهم المشكلة بقت صعبة جدا جدا، ما في زول قادر يستحمل، ما في زول قادر يصبر، ما في زول قادر يدي نفسه يفهم الحاصل شنو. بقينا كده في حالة كده صعبة جدا جدا. فإنتوا معايا فاهمين الفكرة؟ خلونا نكمل. والسؤال اللي بيفرض نفسه، هل العيب في الزمن؟ هل العيب في الزمن ولا شنو؟ بيقول لا، فضل بيقول لا، الزمن ما يتغير، واليوم لسه فيه نفس البركة، لكن إحنا اللي شحننا نفوسنا بالسرعة، بقينا بنعايل للزمن كأنه عضو بيطارد فينا، وضيعنا في السكة متعة الإحساس باللحظة الجميلة، ما بقينا نعيش اللحظة. بيقول النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة، نفع معاك مع نفع، ما نفع تخرب وش، تغير كأنه ما في حاجة، في بديل ثلاثة وأربعة بس، أقل حاجة كده ما وضحت، ما جابت حق المصلحة، ما توفقت، طوالي خرب وش وقلب وكلام كتير جدا جدا. يعني ما في زول بقى يصبر، ما في زول بقى يستحمل، يعني حتى في الشغل، حتى في أي حاجة، بقينا حساسين، بقينا حساسين أكتر من اللزوم، يعني بقينا حاجة كده، يعني ما أنا ما قاصد، يعني أنت كده أديني فرصة، أنت أديني فرصة يعني أفهمك، يعني حتى ما بقيت أدي نفسي فرصة عشان أنا أعمل الحاجة. النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة، تكوي، ما في زمن، عايزينهم بين يوم وليلة، الليلة ولا بكرة، يا إما خلاص، يا إما الليلة ولا خلاص الموضوع. ونسينا إنه الشجرة ما بتطرح ثمرة إلا بعد ما تسقيها وتصبر عليها شهور وسنين، تصبر عليها صبر أيوب لحد ما تنجد أو تجيب ثمار. وحتى الزعل السريع ده دليل على إنه صدورنا بقت ضيقة ومشحونة، وبقت مشحونة، هذا الصدور بقى واسع، ما في حاجة يقول لك يا زول كده وسع صدرك شوية، يعني أهدأ، المهلة المهلة كده، أصبر، أدي نفسك مساحة، فكر كده الحاجة دي ممكن تضرك، فكر كده الحاجة دي ممكن بعدين تندم عليها، فكر كده إنك ممكن ما تلقى تاني بديل، فكر كده عشان الأمور تمشي. لا، ما في زمن، ما عادت بتستحمل العتاب، لا بيجا ما تعاتب، ولا عادت بتعرف لغة معليش والمسامح كريم. ما في حاجة اسمه مسامح كريم، لا، حالا وقت كل شيء، يعني ما بقى في مساحة على إنه يفهموك أو تفهم الناس، ودي مشكلة. فبيقول يا مستر هيثم، الحب أولا، الإنسانية دائما، فضل كتش، كل الحب لك يا فضل، وأشكرك وأحييك جدا جدا على هذا الصباح الجميل، وبننتظر مرة تانية نرجع لبعض الأسئلة وبعض الحاجات المهمة. الصادق عثمان العثمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. أستاذ خميس أيوب بيقول مواضيع جميلة تمر فعلا، علشان المجتمعاتنا يفهموا فيها جزء مننا، يفهموها، في جزء مننا غائب علينا. فربنا يبارك برنامجكم، شكرا جدا جدا يا خميس، وبننتظر منك كمان يا خميس تدينا رأيك، تدينا فكرتك في الحاصل الزمن، ليه بيجينا كده، للناس بقى. هل الزمن يتغير ولا التعب وضغوطة الحياة غيرونه وإحنا ما بقينا حاسين وبقينا عارفين إحنا بنعمل في شنو؟ ملاك يوسف بيقول صباح الخير أحلى راديو سمر، مرحب بيك وتحية طيبة وأسعد الله أوقاتك بكل خير. النزير حذقيال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم أسرة راديو سمر، صباح الخير أستاذ هيثم، صباح النور يا جميل، صباح الخير يا حذقيال وتحية طيبة لك. ومبسوط كمان يكون معانا البروف برنابة، أسعد الله صباحك يا برنابة بكل خير، مبسوطين جدا جدا بمتابعتك، مبسوطين جدا بوجودك معانا في الحلقة. يا بروف رأيك شنو في الموضوع، رأيك شنو في سؤال الحلقة، ورأيك شنو في الصورة اللي انت بتعليها اليوم في الحقائق اللي قدامنا والحاصلة بسرعة شديدة، وما بقت يعني فيها تأني، ما بقت فيها مهلة، ما الناس ما بقت تستحمل بعض، شنو المشكلة؟ آدم عثمان زكريا بيقول يسعد صباحكم، مرحب بك يا آدم وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بالعافية، صباحك بكل خير وأهلا بكل ذل. آدم عثمان زكريا بيقول ستكون حياتك أفضل عندما تركز على نعمك بدل من مشاكلك. الله عليك يا آدم، شكرا يا آدم. كمان سوزان مرحب بك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير يا سوزان. مبسوطين لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في صباح بلدنا، ومبسوطين جدا بوجودكم معانا في الحلقة. هل المشكلة في الزمن عزيزي المستمع، ولا نحن التعب والضغط الحياة غيرونا بدون ما احنا نحس؟ إذن حلقتنا الليلة اللي دائما فيها الكثير جدا، موضوع نشيق، موضوع حقيقي واقعي، خلونا نفكر مع بعض. الضغط البيجا يسبقنا، الضغط بيجا يعني بيجا مشكلة في الحياة بتاعتنا اليوم. الناس بيجت عايشة في حالة بتاع السباق دائما، دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا. ما في زول الليلة ما مستعجل، كله بيجا مستعجل، يعني حتى عشان يدوك حاجة لابد ترد في زمن سريع، وحتى انت مع نفسك بقيت تشعر انه الحاجة دي بقت ما طبيعية. في حاجات كثيرة جدا جدا بتصادفك في الحياة اليومية، سباق يعني حتى في رزق اليوم، بقينا نتصارع، بقينا نتشاكل، بقينا نختلف، بقينا نخزل بعض، بقينا نفتن بعض، بقينا انه كل زول يعني داري يخم، داري يعني يكاوش على كل حاجة، وبعدين يعني كأنه الحشاش من شبكته، ما عندنا زمن، ما عندنا زمن يعني حتى في البسيط اللي ممكن أخوك يستفيد منه، لا، كل زول دار بس يحوش على كل حاجة، كل زول دار يشيل كل حاجة، حتى الرزق احنا بقينا في صراع مع بعض من أجل أكل العيش، من أجل المهنة، من أجل الوظيفة، من أجل المنصب. إحنا ما في زول ما بقى يعني بيعاين في حق أخوه قبل ما يفكر في إنه دمنه بالنسبة ليهم، ده صديق ولا أخ، حتى في العلاقات، حتى في حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا في سباق مع الحياة، زي ما قال قبل شوية صديقنا فضل. يعني حتى النجاح، يعني السنين الفاتت يمكن الزول بيقعد وبيفتش وبيدرس وبيقعد يعني فترة طويلة عشان يعني ينجح نجاح كويس، لا، لكن الزمن اللي احنا فيه النجاح بيجا بأنواع تانية، بيجا بأشكال تانية، بيجا بطرق يعني ما شرعية، بيجا بطرق ما قانونية، بيجا بطرق غريبة جدا جدا. يعني الناس بس دايرة تكون هي المتفوقة بكل السبل بكل الطرق، لا، ما بقينا حتى بنوزن الأمور، ما بقينا حتى إنه يعني نعرف الطريقة الصحيحة اللي إحنا مفترض ننجح بها. فكل شيء بقى سريع عشان أنا أنجح، كل شيء بقى في إنه أنا أفكر هنا وأفكر هنا وأقعد هنا لا، ما بقى فيه تركيز. ليه؟ لأنك دار تنجح سريع. يعني حتى لو استخدمت كل الطرق الكويسة والكعبة اللي بتضرك وما بتضرك، لا، أنت مهم أنك أنت دار تنجح وبس. يعني الموضوع ما بقى فيه فكرة تانية.

انك تدي لنفسك هدنة، ما بقيت تدي لنفسك راحة. ليه؟ خايف الفرصة تفوتك، خايف انك ما تلقى حقك، خايف انه ده ياخده منك يشيله منك، فبقيت بس طوالي طوالي جاري، ما في راحة، ما في هدوء، ما في يعني استرخاء، ما في حاجة زي دي. ليه؟ لأنك خايف تخسر، لأنك خايف تفقد، وبقيت تحرس أي حاجة، بقيت تكون حريص على إنه الحاجة دي ما تفوتك. من هنا تقابض، من هنا تقابض، ومن هنا يعني بقيت مشتت، لا بتلقى راحة لنفسك، ولا بتلقى تركيز لنفسك، ولا بتلقى يعني الحاجة اللي أنت مفترض تفكر فيها إنه هي كويسة ولا لا. هل دي حقيقة ولا لا عزيزي المستمع؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فيعني حتى المسؤوليات اللي أنت بقيت تاخدها بقت مشكلة على إنك أنت تقدر تحسمها بصورة كويسة هذه الأيام. المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته. قدر شنو أنت قاعد تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك؟ قدر شنو بقيت تقارني نفسك بإنه أنت لسه متأخر، أو ليه أنا بقيت كده؟ شنو أكتر حاجة الأيام دي عامله لك ضغط نفسي؟ أكتر حاجة الأيام دي أنت حاسي إنه هي عامله لك ضغط نفسي، شنو؟ شنو اللي عامل لك الضغط النفسي هذه الأيام؟ فأكيد تكون في حاجة مهمة جدا أنت مشغول بها، أو أنت مشغولة بها. لو قعدت عزيزي المستمع وتفكر في العلماء، تفكر في الناس اللي استكشفت حاجات كثيرة جدا، الناس المخترعين، الناس اللي قدروا يقعدوا لسنين طويلة رغم إنه فشلوا، رغم إنه يعني ما نجحوا من أول مرة، فأكيد كانوا بيقعدوا أوقات طويلة عشان يقدروا يحققوا النجاح ده أو الحلم ده بطريقة صحيحة جدا جدا. فلو قريت قصص ناس كثيرة نجحت في هذه الحياة، هم ما نجحوا بالسرعة دي. حتى النجاح السريع ثمنه غالي، وفيه الندامة، وفيه الخسارة، وفيه حاجات كثيرة جدا جدا. لكن لما تقعد وتركز وتفكر صح وتفهم الحياة ماشية كيف، انت حتقدر تكسب، حتقدر تنجح نجاح، وانت حتكون راضي عنه. ومرات كثيرة بنقارن نفسنا عشان نلحق الفاتنة، وبنخش في طرق، وبنمشي في قرارات، وبنتخذ حاجات سلبية في حياتنا، وبتهدد مستقبلنا، وبتهدد نجاحنا. يا أخواننا حتى اليوم اللي إحنا بقينا ناكله بقى بسرعة، وبقى عليه زيادات كارثية للإنسان، بقت فيها أضرار صحية. ليه؟ عشان ده يتوفر، عشان ده يكون موجود الليلة، يستخدم يعني يستخدموا فيه كمية من الحاجات الضارة لصحة الإنسان. إذا كان فواكه، إذا كان كل أنواع المأكولات والمشروبات، اليوم اللي بقت يعني الأرض ما بقت يعني أو البذور أو الفواكه أو يعني أنواع الخضروات، الحاجات اللي إحنا بقينا عارفين إنه كانت موسمية، يعني من موسم الشتاء أو موسم الصيف، أو لا ما بقت تصبر. يعني حتى الليل احنا ما بقينا نصبر على الطبيعة نفسها، على الخيرات اللي ممكن زمان أهلنا كانوا بيتكلموا بيقولوا لينا دي ما بنشوفه إلا في الموسم بتاعه، اليوم كله متوفر. ليه بقى اليوم فيه زيادات بتاعت مواد ضارة؟ وما أكتر الأضرار اللي احنا فيها اليوم في الصحة من أمراض كارثية، بقينا نسمع من أمراض، بقينا نسمع عن أمراض احنا ما عارفينها، وبقينا حتى اللي احنا بنتعاطاه اليوم من الشباب اللي اتضرروا اليوم في سرعة في سباق مع الزمن عشان يقدر يشتغل، عشان يقدر ينجز، يعني حتى عشان يقدر يتزوج، عشان يقدر ينجب أطفال في طرق غير شرعية، طرق غير قانونية، في عجال على إنه أنت يعني بتنجب ولا ما بتنجب، في مشكلة. يعني احنا ما بقينا نصبر على أي شيء، لأنه بقينا مضغوطين من كل الجوانب، من أهلنا، من أصحابنا، من أصدقائنا، حتى من نفسنا. بقينا في عجالة إنه نقارن نفسنا بالآخرين، إنه نحصلهم، إنه إحنا نمشي نبقى زيهم. بندفع كلفة غالية جدا جدا، بندفع ثمن باهظ جدا جدا اليوم. ليه؟ لأنه إحنا خاتين نفسنا
في مقارنة

0: كارثية مع الآخرين وإحنا ما عرفناهم نجحوا كيف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عايز أقول نقطة مهمة، العلاقات بقت قصيرة النفس. الليلة العلاقات بقت مهددة، علاقاتنا بقت في مشكلة كبيرة جدا جدا، أسرية، عائلية، عاطفية، كله بقت في مشكلة. الناس بقت ما عندها طاقة تتحمل بعض، ما بقى فينا طاقة نتحمل لا أولادنا لا بناتنا ولا أهلنا ولا أسرنا، ولا يعني بقت في مشكلة. كلمة صغيرة تنهي علاقة، كلمة صغيرة بس تنهي علاقة بسرعة. ما بقينا ذاته بنشيل هم، ما بقينا نفكر، ما بقينا زي زمان بنصبر ونتأنى على بعض، نفهم بعض وندي مساحة نصلح أخطأنا. لا، سوء فهم يتحول لقطيعة. سوء فهم بس قالت لي وقال لي، بس سوء فهم يعني أنا تفاهمت معك في سوء فهم حصل بينه وبينك، بقت قطيعة كبيرة جدا جدا، ثرثرة، نشر كلام سريع يوصل، ما بقى في مساحة بتاع الصدر واسع على إنه ياخد الكلام ده ويفكر فيه، يصبر له، يشيله، يتحمله، يفكر فيه. سوء فهم بس، يعني أنت ما فهمتني ليه طوالي بتشيل الكلام ده، بتحوله لثرثرة، بتحوله لشمارات، بتحوله لقطيعة، بتحوله لثرثرة طويلة وكلام طويل، يجيب كلام ويجيب خلافات ويدخل ده ودي قالت وده قال لي، منوال طويل جدا جدا. الردود بقت قاسية، بقينا نرد رد قاسي على أولادنا، بقينا نرد رد قاسي على زوجاتنا، بقينا نرد رد قاسي على الناس اللي إحنا شغالين معاهم، زملائنا في الشغل. زميلك ما فهمك صح، قال عبارة، حتى في كنائسنا بقينا نخلي الكنيسة بس حصل سوء فهم، اختلاف بيني وبين القائد، بيني وبين الخادم، بيني وبين القسيس، في مهب الريح تسيب الكنيسة وتسيب الخدمة، تسيب فريق الترنيم، تسيب كل حاجة، سبت عليكم ومشيت. في مليون كنيسة، في مليون خدمة، في مليون أي حاجة، خلاص ما بقينا يعني حتى بالحكمة، ما بقينا نقاد بالروح القدس، ما بقينا يعني حتى نقعد ونصلي، ما بقينا حتى نفكر في شنو اللي إحنا قلناه. ما في تأني، ما في صبر على إنك أنت دار تفهم بالضبط أخوك دار يقول شنو. الاختفاء المفاجئ بقى عادي، هفت ليك كده بس، شفت الناس دي ضايقوك، الناس دي ضايقوكي، تختفي من الدنيا، تقفل أي حاجة، تقفل تلفوناتك، تعمل بلوكات للناس، تبلك أي زول، تقفل الدنيا، تغير شريحة، تجيب خط جديد، ترحل، تعمل اختفاء مفاجئ. ما بقينا نستحمل، الأمور بقت ضيقة علينا، الحياة بقت ضيقة، كل شيء بقى لا يطاق، تختفي بس، تخش لك شغل ولا تمشي تشتغل 6 شهور، تختفي من الدنيا، بقى في اختفاء مفاجئ. شنو حصل يا أخوان؟ كده بس قط تقطع الدنيا، ما فهمتك فهمتها، خراب وش طوال سريع، مشى شغل، مشتغل مبيت ولا اشتغل شنو، اختفى من الحياة، رجع السودان، سافر وين، بدون أي سباق إنذار سابق، ما في كلام كثير، الزول اختفى. الحصل شنو؟ ما في مؤشرات، ما في حاجة، بس كده قفل أوراق وفرتك. ما بقينا نستحمل يا أخوانا، ما بقينا صابرين على بعض، أسيب الشغل بس سيب الشغل ويلا لملم دنيتك، تلملم شنطتك بالليل، تلملم شنطتك يا أخوانا، ولا ودع ذاته، ولا السبب الحقيقي التعب النفسي خلى الناس حساسة وعصبية. التعب النفسي اللي إحنا فيه والضغط اللي إحنا فيه والظروف اللي إحنا عايشين فيها هذه الأيام خلتنا بقينا حساسين وعصبيين، ما قادرين نستحمل. وكويس إنه يعني بعض الناس ممكن تعمل الحاجة دي، لكن الأصعب إنك تضرب، تأذي ولدك، من الضغط النفسي تنتحر. من الضغوطات النفسية تنتحري، دي كارثة، تقتل نفسك لأن الضيقة خلاص ما بقيت تستحمل، ضغوطات الحياة ما بقيت تستحملها، أخير اختفي، أخير يعني في زول بقرر أنت أمشي من الوجود ده، أريح الناس ديل، أسيب الناس ديل في حالهم يرتاحوا مني خلاص. قراراتنا ما بقت مدروسة، حتى البنات يعني زمان البيت ما بتعمل زي اللي بيحصل هسي حاليا، تلملم بعضها تمشي دولة ذاتك، انت بتستغرب تتفاجأ مشت كيف وفي شنو، تسمع قاعدة وين، مشت ليبيا مشت وين، وكلام بيجي حاجات غريبة جدا جدا في يعني الزمن اللي احنا فيه. يعني ما بقول الولد بطبعه يعني ممكن شوية، وفي ما بمعنى انه ما بيفرق، لكن اليوم الفتيات والنقطة الحساسة بتاعت الانتحار، الخلاف اللي بيجي يحصل في البيت وقرر الانتحار من غير تفكير، تجي يعني زمان كان في صبغة وكيف كان، لا اليماد دي ما بقى في صبغة، صبغة يعني بقت ما في، بقى انتحار من فوق من طوابق، يعني من فوق تجي متلبة 7 أدوار 8 أدوار تنتحر بكل بساطة، خلاف بس مع أمها، خلاف مع أبوها بس أو مع أخو، يعني توصل لدرجة تختلف مع أخوك. طيب الأمور يعني وصلت للدرجة دي، ما بقينا نستحمل بعض. في ناس ما قاسية لكن الحياة ضغطتها لدرجة بقت تتعامل بعصبية. هل أنت بقيت تتعامل بعصبية؟ هل بقيت تتنرفز في أي حاجة؟ هل ما بقيت تستحمل جملة كلام عبارة؟ هل ما بقيت تفهم أخوك الثاني؟ ما بقيت في مساحة إنك تفهم زميلك في الشغل؟ يعني حتى أصدقائك، حتى الناس اللي بيخدموا معك، هل في مساحة بتاع التفاهم؟ هل في مساحة بتاع التقارب وجهات النظر؟ ولا الموضوع بقى صعب؟ ما أطول عليكم، خلونا نشوف برضو، نصطحب معنا رسائل، نشوف أصدقائنا، نشوف الناس اللي كتبت لنا، نشوف الناس ما زالت معنا في الحلقة وبتشاركنا في الحلقة شنو الحاصل في موضوع هذا الصباح الجميل، وفكرة الحلقة و موضوع الحلقة، ليه بيجينا مستعجلين في كل حاجة. صامويل أيوب، صباح الخير عليك يا صامويل، بيقول يا سيد صباحكم، رأيي باختصار الضغوط الاقتصادية والمعيشية، التغيرات في تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. ضغوطات الحياة بقت صعبة علينا، يعني الوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه، الزمن اللي احنا فيه بقى صعب علينا كسودانيين، ما بقول كسودانيين يعني حتى الدول، يعني الليلة الأوكرانيين تعبانين، الفلسطينيين تعبانين، الإيرانيين تعبانين، دول الخليج فيه ضغوطات، العالم كله مضطرب، يعني في قلق، في وضع اقتصادي صعب، يعني الحرب اللي تكون دايرة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز والحاجات اللي حصلت، الحروبات المتتالية دي، وحتى الوضع في السودان أزم المشكلة زيادة، خل الإنسان السوداني في حالة يعني صعبة أكتر من اللي كان عايش فيها أصلا، يعني ودي مشكلة حقيقة. بتفق معاك يا صامويل على إنه تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. بيرجع صامويل تاني بيقول هي نفس الرسالة، شكرا يا صامويل على الرسالة بتاعتك والكلام الجميل، تحية طيبة، وننتظر أيضا إضافتك في الحلقة، وشكرا لكل الناس، وشكرا لكل الناس اللي بتتابعنا وما زالت معانا في مشوار الحلقة، ومبسوطين جدا. ملاك يوسف بترجع بتقول إله السلام يعطينا السلام، يجعل الزمن ذو قيمة لتمجيد اسمه، الهدف الذي جئنا من أجله. نعم صديقتي العزيزة، شكرا لك وصباح الخير عليك. فضل، شكرا لمشاركتك لوجودك معنا. وبيقول رأيي باختصار، الحياة ليست سباق، للمتر الأخير، بل هي رحلة نعيش بكل تفاصيل الأشياء الجميلة حقا هي التي تنمو على يعني المهلة. دعونا نعيد للوقت بركته والعلاقات هيبته، ولأنفسنا سلامها الداخلي. كل التحية لكم، ودمتم صوتا يجمعنا بالخير الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو، شكرا عزيزي الغالي فضل كتشو لمشاركتك الجميلة. وأتمنى أنه ما تكون في رسالة يعني فاتتنا في هذا الصباح. شكرا يا عبد الله عثمان كونتينيو، بيقول أعلى صباح وصباح الخيرات، مرحب بك. يا صديقي العزيز جمال ويلسون، صباح الخير عليك يا جمال، أتمنى أنه أرجع لرسالتك وأشوفها. فيبي كمان بعثت لنا رسالة، وخلونا نشوف. جمال ويلسون بيقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، مبروك لأرسنال، ألف مبروك كمان يا جمال، تحية طيبة لك. بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع طويل دام 20 سنة. نعم بتفق معاك. وكمان نقول المقولة الشهيرة، الصبر جميل، ودي النقطة أنا ممكن سبقتني فيها لكن نقرأ رسالتك. وبيقول المقولة الشهيرة، الصبر جميل في العجلة الندامة، نحن نعيش في عالم متغير باستمرار ومليء بسرعة، حيث لم يعد هناك وقت كافي للعائلة كي تجلس معا في نفس الوقت لتناول الطعام أو للدردشة العائلية بسبب المشغوليات وضغوطات الحياة. شكرا يا جمال ويلسون، وكمان أشكرك جدا جدا على التهنئة، وبهني حقيقة كل مشجعي أرسنال. يعني هنجري تفاصيل كده جميلة بعد فاصل قصير وسريع. يعني كمان سعيد جدا إنه الزميلة والإعلامية أماني زكريا، صباح الخير عليك يا أخي وتحية طيبة، مبسوط جدا جدا إنه أنت معانا في الحلقة في هذا الصباح. فبتقول الحمد لله على السلامة يا هيثم، شكرا أختي أماني، الله يسلمك، تحية طيبة. وبتقول الزمن قيمته غالية حقيقة، بيكون جميل لو الواحد فينا ركز واستثمر الوقت ده على نفسه وأهدافه وخدمته، وده الشيء العظيم جدا جدا، لأنه بكرة في ندم وانت بالسابق في الزمن وما بتركز وما بتستثمر الوقت. وما قالوا ساكت الوقت من ذهب، وإحنا عندنا تسميات صعبة جدا يا أماني على الوقت بتاعنا، تعال نقتل الزمن، جملة كارثية، مقولة خطر جدا جدا، تعال نقتل الوقت، تقتلوه عديل كده يعني انتوا ما عارفين حيعمل فيكم شنو، تعال نضيع الزمن، نكسر الزمن، يعني كل مصطلحاتنا يعني أزية للحياة اللي إحنا قاعدين نعيشه، وإحنا بنقتل الزمن، بنقتله بشنو، بنضيعه بشنو، بنكسره بشنو، راح نضيع الزمن، راح نضيع الزمن. يعني تخيل معاي العبارة دي، راح نضيع الزمن، المقولة اللي بتقول الوقت من ذهب، يعني راح نضيع الزمن، يعني ما نستفيد منه، وديلك بيفتشوا الزمن يعني في كسر الثانية، داير يعني يخترع، بيقعد لأنه يعني يكتشف حاجة في الثواني في الدقائق اللي بتضيع منه، عشان الزمن ده غالي عنده، ثمنه غالي جدا. عشان كده الكتاب المقدس بيقول حاجة مهمة جدا جدا، يعني مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، ودي حاجة مهمة، مفتدين الوقت لأنه الأيام شريرة. عشان كده انتبه، لو انت بتقول لزول تاني أرح نقتل الزمن، انتوا حتقتلوا، أرح نضيع الزمن، يعني انتوا متأكدين وقاصدين يعني نضيع الزمن ده، نمشي نضيعه في شنو، يلا. ودي المهلة ودي المساحة الطويلة اخوانا، خلونا ننتبه للمسميات اللي احنا قاعدين نقولها في المبادئ وقيم الحياة، في الحاجات الأساسية في الحياة زي الوقت. لو احنا بنقتل الزمن صحيح، حندفع الكلفة بتاعته، حندفع الثمن، حنلقى الناس مشت، حنلقى الناس اخترعت، حنلقى الناس اتعلمت، حنلقى الناس فهمت، نلقى الناس استثمرت الوقت في حاجة مهمة جدا جدا، في حاجة قيمة جدا جدا ما حتندم عليها بكرة. لكن انت وانا حنندم لو قتلنا الزمن، لو ضيعنا الزمن، لو كسرنا الزمن، لو لو لو لو المهم الكثير. شكرا أماني، تحية طيبة لك، ونتمنى كمان إضافة جديدة، لإضافة كمان لسؤال الحلقة، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ فيبي صباح الخير عليك، منورة الصباح الجميل، شكرا لك يا فيبي وتحية طيبة. بتقول صباح الخير عليك، صباح السعادة لأسرة راديو سمر، تحية لكم. أمس كنت منتظر الحلقة للساعة واحدة، إن شاء الله المعنى خير. إحنا أسفين يعني، دي واحدة من الناس الحقيقة يعني، إحنا بنقول إنه بدقة شديدة وزيك في كثيرين، نعتذر ونتأسف جدا جدا للحصل امبارح إنه ما طلعنا لايف ولظروف، متأسفين جدا لأنكم انتظرتونا وما اعتذرنا لكم، أقبلوا اعتذارنا وسامحونا. فبتقول فيبي الزعل حاجة طبيعية، بنزعل لما الواقع بيختلف عن الحاجة أنا عايزة، لما عن الحاجة اللي أنا عايزاها، لما أحس إنه حقوقنا اتجاهلت أنا بزعل. هي قالت كده. وبتقول الضغوطات، لما الشخص يزعل، في ناس بتقول الزول ده عنده نفسيات أو ما عنده موضوع. الشخص من حقه يزعل وكلنا بنزعل. الزعل شعور طبيعي، ما مشكلة في الزمن، هو صراع بيعيشه الشخص. شكرا يا فيبي. لكن يا فيبي، هل بيجا زيادة موضوع الزعل بيجا بسرعة؟ يعني من غير ما نفهم، مفروض يعني الكلام اللي انت قلتيه انه ندي عذر، يعني ندي كمان الزول ده حق انه يزعل، ما في زول ما بيزعل. لكن هل يا فيبي انه احنا بقينا نزعل يعني بسرعة من غير ما نفهم بعضنا، من غير ما يعني نوضح المشكلة شنو؟ يعني أقل حاجة بيجا تزعلنا، أقل شيء بيجا يزعلنا، ومش يزعلنا وكفاية، لا بيجا فيه كمان فوق لده خرب وش، يعني كمان اختفى مفاجئ. يعني أنا زعلت وضايقت منك خلاص، يعني ما بقينا نصبر حتى إنه نوضح المشكلة شنو، نوري نفسنا إحنا في شنو أول حصل شنو. شكرا يا فيبي. في رسالة من رماز ومعدن، صباح الخير عليك يا رماز، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، وإحنا مبسوطين جدا يا رماز إنك أنت معانا في الحلقة، ومبسوط جدا للكلام اللي أنت قلتيه، ونفسنا كده نقرأ، لأن الدنيا بقى سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها، لأن الدنيا بقى سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها غزبا عننا بيجينا سابق الزمن، بيجينا نجري مع الزمن، بيجينا مستعجلين على إنه نعمل واحد واثنين وثلاثة. معاكي يا ريماس. بتكمل بتقول السوشيال ميديا الكارثة العصرية، اللي بقت كارثة حقيقية، لأنه كل زول بيوري كل لحظة في حياته، نجاحه، سفره، فرحه، فبتحسي كل الناس ماشيين قدام إلا أنا واقفة، ده بيخليك مستعجل عشان تلحق السباق، بقينا خايفين نفوت الفرصة، نفوت العمر. أنا معاك، لكن يا أختي رماز، ما إحنا كمان نخلي بالنا للخدعة اللي بقت اليوم لإثبات الذات. يعني كله ممكن، ما أقول يعني حقيقي، لكن بقى شيء مزيف. ليه؟ لقينا نفسنا إحنا بقينا نخاف إنه ذاك يكون أحسن مني، حتى لو يعني ما بقينا حارسين إنه نفهم السوشيال ميديا والخداع هو بعيشنا فيه اليوم، وبقينا نشوف حتى يعني الشكل الغير حقيقي، أو يعني الفرحة الغير حقيقية، أو يعني الصورة اللي بقت مزيفة اليوم بأنه أنا سعيد، أنا مبسوط، أنا كويسة، أو أنا مرتاحة، أنا ناجحة، بقينا نخدع بها وبقينا نقارن بها نفسنا. وعشان الحاجة دي إحنا بقينا نسبق الآخرين إنه إحنا كويسين، إنه إحنا مبسوطين. وياما حاجات كثيرة جدا في السوشيال ميديا الليلة هي سايقانا بالخلا، وإحنا ما فاهمين وإحنا ما عارفين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده الناس عايشة في السوشيال ميديا لأنه موهومة، مع الأسف الشديد أنا آسف جدا جدا، لأنه الحاجة اللي بقت جواها بقت يعني خلقت جوانا صراع غريب جدا جدا، صراع ما عنده نهاية. بس لو إحنا خلينا شوية الموضوع بتاع السوشيال ميديا وبقينا حقيقيين وبقينا نركز زي ما قالت أماني، إحنا دارين نعمل شنو، أنا دار استثمر شنو، أنا دار استفيد من شنو، أنا موضوع لشنو، أنا جاي لشنو، هدفي شنو في الحياة، ده بيكون أفضل، أفضل من الخداع، أفضل من الوهم اللي أنا قاعد أقارن به ونفسي قاعد أعيشه هذه الأيام وبسرعة وفي وقت في إحنا في غنى عنه حقيقة يا صديقتي العزيزة ريماس. شكرا لك إبراهيم، صباح الخير عليك صديقنا العزيز إبراهيم، وبيقول صباحاتكم عوافي، صباح الخيرات عزيزي هيثم. ليه بقينا مستعجلين؟ عنوان حلقة مميز جدا جدا، بيقول ربنا يبارككم ويباركك أنت كمان. طبعا الاستعجال غالبا بيأتي من ضغوطات الحياة، والناس عايزة تنجز أي حاجة بسرعة، ودي طبعا ضريبتها غالية جدا جدا، لأنه مرات كتير جدا اتخاذ أي قرار متسرع بيؤدي إلى كوارث. أتفق معاك 100%، بيدفعنا ثمن غالي جدا جدا. وكمان وطبعا مع تسارع الحياة والأحداث والميديا بقى معظم الناس عايشة في حالة بتاعت هلع، ما طبيعي اختلاط الحقيقة بالخداع، وبات أي شيء رمادي اللون رمادي الملامح، تحياتي. كل ما بقى واضح، كل شيء بقى ضبابي، لا بتعرفه حقيقي ولا بتعرفه مزيف، ولا بتعرفه صادق ولا بتعرفه كذاب، ودي مشكلة كبيرة. شكرا يا إبراهيم، شكرا، تحية طيبة لك وللكلام الجميل اللي انت كتبته لنا والكلام الجميل اللي انت قلته. فضل شكرا لك. بيقول فضل أهلي وناسي، دعواتنا ليكم الصباح ده خلونا نهدأ، خلونا نهدي اللعبة شوية، خلوا المهلة والتأني يرجعوا لبيوتنا وعلاقاتنا. الدنيا دي ما سباق جري، الدنيا ما بقى سباق جري، الدنيا دي رحلة محتاجين نعيشها بحب وهدوء بال، ونستمتع بكل خطوة فيها، ورأيكم يهمنا ويغني برنامجنا. ورونا 200 آخر مرة أخذت فيها قرار بمهلة وبدون استعجال، 200 آخر مرة أخذت قرار، أخذت حاجة بالمهلة، اتمهلت وبدون استعجال وبدون سرعة. وكالعادة نختم كلامنا بالعهد الثابت، الحب أولا والإنسانية دائما، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كيك عزيزي فضل، شكرا يا غالي، كل الحب لك، ومبسوط جدا جدا انك انت معانا دائما في صباح بلدنا، ومبسوط جدا جدا يا فضل انك انت بتشارك بقلب صادق ونية صادقة لأجل الشارع السوداني، من أجل الإنسان السوداني. بونو يعني منشور الكل، ده اسمه كده، بيقول صباح الخير والسعادة والعافية والسرور، أهلا وسهلا. شكرا لك يا صديقنا، وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بترجع، بنستعجل عشان عايشين في عصر الإيقاع السريع. نعم الحلقة جميلة جدا، تحياتي أستاذ، شكرا لك يا فيبي، وأسعد الله صباحك بكل خير. ونشوف رسالة صديقنا العزيز محمود علي شرف الدين. يا محمود بيقول صباح الخير عليكم، ضغوطات الحياة والمسؤوليات جزء من حياتنا، لا مفر منها، لا بد من مواجهتها. بالمناسبة حتى الماديات ما مقياس، أي واحد تجد في حالة قلق في ذاته، تجد في حالته المادية جيد يبحث عن شيء ناقص له والعكس. بالاختصار، نحن كبشر نبحث عن الكمال والراحة الدائمة، ودي ما في الوجود، لذا دائما في مشقة وكبد وفي حالة من تناقضات. اللي عنده المال بيبقى صراف عالي وغيره يفتش، والضغوط والضغط الاقتصادي يخلي كلهم جارين. شكرا، وده كلام حقيقي يا محمود. عبد الله آدم بيقول صباح النور يا أخو، مرحب بك يا عزيزي الغالي عبد الله آدم يعقوب، مبسوطين جدا لوجودكم، مبسوطين جدا لمشاركتكم. رأيكم شنو؟ أطلعكم فاصل قصير كده خليكم تهدوا ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل.
1: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: تعالوا نتونس، نتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
0: الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل، ومرحبا بكل الناس اللي بتسمعنا. تحية طيبة لكم من برنامجكم دائما صباح بلدنا، وصديقكم هيثم حسن من راديو سمر. ختام أسبوع، ويا رب يكون جميل ويكون كمان أنت راضي عنه، وقدرت كمان تحقق ولو حاجة واحدة في الأسبوع ده. إذا رجعنا وعدنا لحوارنا ونقاشنا وموضوعنا الجميل في ختام الأسبوع. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه بقينا إحنا جارين ومستعجلين في كل شيء؟ أصدقائنا والناس والمتابعين والمستمعين أضافوا كلام جميل، كلام رائع جدا جدا، ودي الحقيقة، وكلام يعني من القلب، كلام حقيقي. ممكن ناس بتوصل رسالة حقيقية من قلبها لأسباب كثيرة جدا جدا، ضغوطات الحياة والظروف بتاعت الحياة، لكن يستيل يفضل الزمن هو الزمن، ما في شيء يتغير في الزمن، ولا حتى ربنا عد الحاجة الجديدة في الزمن. نفس التوقيت يعني اللي وضعه هو نفس التوقيت، الزمن ما يتغير، لكن يتغير الإنسان، وظل يعني نفس الترتيب الوضع. ربنا ما بيغير رأيه في لحظة عشان الأمور، لا، هو حكيم جدا، حكيم جدا جدا، وكل شيء بدقة شديدة. وعشان كده بيقول لكل أمر تحت السماء وقت، كل شيء عنده وقت، ما في شيء ناقص في خطة الله، كل مرتب، كل شيء جاي بوقته بزمنه. منو اللي بتغير؟ بتغير الإنسان. ليه؟ لأنه كثير من الرغبات وكثير من الاحتياجات وكثير من التفكير اللي عنده، اللي نفسه دائما بيفكر فيها، دائما طموحاته كثيرة، دائما رغباته كثيرة، دائما حاجاته كثيرة جدا جدا، وضي طبيعتنا كبشر. شكرا لكل زول تابعنا، شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول صبح وشاركنا في هذا الصباح. سريع كده نعرج لحاجة كده صباحية، ودائما يعني الأيام دي خواتيم كثيرة جدا جدا لموضوع كرة القدم، وكثير من الناس اليوم ده الأيام دي خلال هذه الأسبوع مبسوطة، في ناس فرحانة، في ناس حزينة، وفي ناس أحلام اتحققت بعد كم وعشرين سنة، وانتظروا وصبروا وكافحوا وناضلوا، لكن يمكن جاء وقت. كثيرين كمان من نجوم كبار جدا جدا خلاص جاء الوقت المناسب انه يقولوا للفريق انه احنا دي نهاية الموسم، او كثيرين يعني قرروا على انه يعتزلوا كرة القدم، يعتزلوا اعتزال لكرة القدم دوليا، او حتى يتقاعدوا. وفي مدربين كثيرين جدا جدا، والناس اللي بتحب الكرة، الناس اللي بتتابع كرة القدم للدوريات الاغلى في العالم، احنا مبسوطين لكل الناس اللي بتشجع كرة القدم. زي ما قال جمال ويلسون المشجع الجميل لأرسنال، وكمان أخونا جورج مايكل بنقول لهم ألف مبروك، والبش مهندس رأفت بنقول لهم مبروك كمان. أرسنال بعد سنين طويلة، عشرينات السنين يعني 22 سنة، 20 سنة بيتظر، اتخيل آخر بطولة مع كان المدرب الكبير والعملاق أرسنال فينجر، لأنهم الليلة أرتيتا بحقق حلم بتاع شمال لندن، يعني بعد غياب وكل سنة بيحلم. صبر صبر يعني، حتى النادي صبر على المدرب، شوف ما استعجلوا عليه لحد ما كون تيم منسجم متفاهمين، ويعني بيتغاضوا عن أخطاء كثيرة مع بعضهم، حققوا حلم لعشرين سنة. نفس الحاجة حصلت مع منتخب الكنغو، 50 سنة ما اتأهلوا لكأس العالم، اتأهلوا المرة دي بعد عزيمة وإصرار، تكاتف غير عادل. منتخب الكنغو إنه الليلة موجود في كأس العالم، حيشارك بعد 50 سنة أو 52 سنة. ده صبر أيوب، صبروا صبروا صبروا. يعني مقولة حميتي الجميلة، الناس كانت تحب صبرنا صبرنا، نصبر لميتين، لكن في صبر جميل جدا جدا، الناس بتصبر والناس بتستحمل والأمور بتمشي لو إحنا عندنا طولة البال. إذن أرسنال مبروك للدوري الغالي والأغلى في العالم، طبعا الدوري الإنجليزي. وكمان برشلونة الموسم ده كمان بيفوز بالدوري الإسباني، وباير ميونخ أيضا، وكمان باريس، يعني للمرة الكام باريس ممكن يعني بيفوز وبينافس مع أرسنال في بطولة عريقة جدا، أبطال أوروبا، مباراة ختامة، مباراة كبيرة جدا جدا بتنتظر البطلين ديل، باريس سان جيرمان وأرسنال، مباراة يعني حتكون حاجة تحفة، دي حتكون ختام لأبطال أوروبا هذا الموسم. وعندنا كمان الزمالك المصري بعد صراع، دوري كان صعب جدا الدوري المصري، يعني امبارح الثلاثة مباريات كانت بآخر الأنفاس، إذا كان الأهلي، إذا كان بيراميدز، إذا كان الزمالك، لكن الزمالك الفرصة جاته وهو يفوز بالدرع. الهلال السوداني خارج أرضه، خارج بلده، بيفوز بالدوري الرواندي، وبنقول ألف حمد لله على السلامة للدوري الممتاز في السودان اللي رجع، يعني حتى على ملاعب كوبر يعني بنشوف الدوري الممتاز يرجع في السودان، يعني ما كل الفرق، لكن الهلال والمريخ والأهلي مدني وبعض الفرق كوبر، يعني في فرق عادت إنه تعيد النشاط ويعود الفرحة إذا كان المنتخب بيعيد نفسه وبيستعيد يعني حتى الجرعة المرة الثانية. إحنا مع السنغال في مجموعة، ودي مشكلة كبيرة جدا، الله يستر. إذن كمان في بطل آخر جديد، أستون فيلا المدرب، يعني الزول ده مرزق 5 بطولات، من أكثر المدربين فازوا بالدورة الأوروبي، يعني الأمري ده زول محظوظ، يعني بس زول يعني دراسته وخطته في البطولة دي شايلة 5 مرات. فألف مبروك للناس اللي ممكن تكون بتشجع أو بتعرف الفريق أستون فيلا بعد صراع كبير جدا حيكون في أبطال أوروبا، رغم أنه الفريق كان مهدد يعني، لكن حقيقة ده إنجاز تاريخي. إذن في صبر في صبر في صبر، صبر الاستعجال ما كويس، وعندنا مقولات سودانية كثيرة الناس بتعرفها عن موضوع العجلة والاستعجال. ليفاندوسكي يغادر برشلونة، محمد صلاح يغادر ليفربول، كازميرو مانشستر يونايتد، وفي كثيرين حتى المدربين، يعني في مدربين جداد على تشيلسي، ألونسو بيرجع وبيدرب تشيلسي، فحنسمع يعني انتقالات جديدة بين المدربين واللعيبة في الفترة الجاية. الناس بتترقب كأس العالم، رغم أنه توقيت كأس العالم حيكون صعب جدا جدا للتوقيت، إذا كان المكسيك، إذا كان كندا، إذا كان أمريكا، التوقيت حيكون صعب، يعني الناس حتكون صعبة جدا تتابع المباريات، واللهم غايته إلى الافتتاح، لكن نتمنى أنه الناس يعني تعيد نفسها تجهز. يا بخت الناس الممكن تكون وصلت لدول هي يعني حتنظم كأس العالم. أخونا سمعان بنقول لك إقامة طيبة سعيدة في كندا، وحنفتقدك جدا جدا جدا يا سمعان، وإنت وأسرتك بنقول لكم ألف مبروك، وربنا يسعدكم في الدولة الجديدة. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل المستمعين، وما زلنا معاكم في حلقة الصباح وعشر دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة. خلوني أقول حاجة مهمة قبل ما نرجع للرسائل، حاجة ختامية. حتى الفرحة يا أخوانا بيجا سريع، الفرحة بيجا سريع. زمان الفرحة في أسرتنا أو في البيت السوداني بياخد أسبوعين. الناس دي بتعيد نفسها للعرس، بتعيد نفسها للفرح، بتعيد نفسها يعني حتى للمولود، في تجهيزات وحاجات بتاخد منوال طويل، العروسة دي بتجهزها لما تفتر. لكن الليلة الفرح بقى ذات الشفتة، في حوجة، في مشكلة، طق طق طق سريع يا أخوانا، خارجونا كده على الرسولين، أي شيء بقى سريع. الفرح العرس يعني حتى حساباته بقت غريبة، بس تسمع فجأة الزول ده عرس، كيف اللهم ما معروف، شنو الحاصل ما معروف. الفرح يا أخوانا بقى سريع ذاته، بقى تيكاوي، خلصنا، أنجز، اتخارج، اتخارج من الناس، ما بقت تعيش اللحظة. كان الكلام ده صعب يعني، الفرحة ذاته ما بقت يعني، انت نجاحك ذاته بقى يعني بين ليلة كده خلاص، يعني انت نجحت خلاص انتهى خلاص. العرس تعرس كيف كيف كيف كده، الأمور انتهت، بقيت في بيتك، الموضوع دي مشكلة. تحقق حاجة مباشرة، تفكر في الحاجة البعدية يعني كده، وبكرة بتفكر في البعدية شنو. ما في وقت، ما في زمن، تنجح تخاف تخسر النجاح. شفت تنجح تكون خايف انك تخسر النجاح ده، ما عارف انت سارقه النجاح ده، انت في شنو بالضبط يعني. الناس دي ما يعني، حتى النجاح اللي كان بياخذ زمن، وده بيفرح بيك، وده بيعمل لك حنه، وده بيجي ذات، انت خايف وما بتستمتع بالفرحه، قال ما بتستمتع باللحظه، اللحظه بقت ما بتدعاش، ودي مشكله كبيره جدا. تفرح يجيك القلق بسرعه، تكون مقلق يعني شايل هم. تخيل وانت فرحان شايل هم بكرة هيحصل شنو، ولا انت مديون، ولا حسابات بقت غريبة. بقينا نجري بدون ما نستمتع بالطريق. انتم ملاحظين الحاجة دي، ملاحظين الموضوع ده، انه كل شيء بقى سريع يعني. حتى الفرح، الفرح اللي بيقوا الناس كانت بتفرح به، وفرحانين بأبوي رجع من الاغتراب وفرحانين، لا لا لا، الموضوع بقى مختلف، الدنيا اختلفت. قالوا مثل جميل وحكاية جميلة جدا، الصورة زمان كانت ذكرى، لكن قالوا الصورة هسي بقت إثبات إنك أنت مبسوط، تثبت للناس بس، تكذب للناس إنك أنت مبسوط. سوشيال ميديا، ما تعرف تيك توك، تكذب بس. لكن الصورة زمان كانت ذكرى جميلة، تقعد كده يا سلام دنيا حلوة. عشان كده احتفل بخطواتك الصغيرة، احتفل بالحاجات الصغيرة، ما تقل من تعبك وإنجازك، انبسط، استمتع باللحظة. الحياة ما منافسة مستمرة أبدا، الحياة ما منافسة مستمرة. عشان كده عزيزي المستمع خلي بالك، إحنا محتاجين نرجع الهدوء ده، إحنا محتاجين ندي نفسنا فرصة نهدى. الحياة ما منافسة، الدار لك ربنا حيكون، لكن كمان الحياة ما بمعنى إنك أنت ما تعمل فيه وما تشتغل فيه، لكن محتاجة هدنة، محتاج إنك تهدى، محتاج إنك ترتب أمورك وتوضب الحاجات بطريقة صحيحة جدا جدا عزيزي المستمع. ما لازم ترد على طول على كل حاجة، تمام، مضطر، ما مجبور تبرر، ما مضطر ترد على كل حاجة، ما كل شيء أنت لابد ترد عليه، ما تستعجل في الردود، ما تستعجلي في الردود. لابد تفصل بين الجوطة، لابد تفصل بين الضوضاء الحاصل، في ضوضاء شديد، في جوطة، في زعاج، في يعني كم هائل من الأصوات من حولنا. واحدة منا والخطورة السوشيال ميديا بتتعب عقل الإنسان بدون ما نحس. زول يقعد في فيسبوك من الصباح، زول يقعد في الفيسبوك لحد ما يقدر ينوم، زول يقعد في الفيسبوك لما عيونه تورم، لما يجي مشكلة في عيونه. ليه؟ ليه إحنا بقينا بهذه الطريقة؟ ليه إحنا بقينا موهومين بالسوشيال ميديا؟ ليه موهومين بإنه ناخد أخبار ما سعيدة؟ ليه ليه؟ دي مشكلة. ليه ما في ارتياح بدون إحساس بالذنب؟ ليه ما بترتاح بدون ما تحس بالذنب؟ ارتاح يا أخي بدون ما تحس بالذنب. ليه دائما راحتك فيها إحساس بالذنب؟ ليه أنت حاسس إنه دائما في مشكلة؟ إخوانا ما غلط إنك ترتاح، الراحة ما كسل، راحة كويسة إنك تهدأ وتفكر وتأخذ مساحتك الكويسة. اختار الناس بيطمنك بكل صراحة، الوقت ده إحنا محتاجين لناس بيطمننا. في ناس وجود راحة نفسية حقيقية لينا، يا تناس يا تفئة يا تزول أنت بيطمئنك، يا تزول بيطمئنك لما تقعد معاها. منو اللي أنت حاسي هو بيطمئنك لما تقعد معاه؟ بتستفيد منه، بتاخد منه وبتدي. دايما بيناتكم في أخذ وعطاء، في طمأنينة لما تقعد مع هذا الإنسان، لما تقعد مع الناس دي. ما كل الشلاليات اليوم بقت هي مفيدة، ما كل الناس اليوم إحنا بقينا نقعد معهم بقينا بنخاف منهم. أرجع لربنا، ودي الخطوة الختامية المهمة جدا، إحنا محتاجين نرجع إلى الله. حيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، بدون الله ما حنقدر نعمل حاجة. سباق مع الزمن، صراع، مقارنات، إحنا حنتعب. بدون الله، بدون ربنا الحياة بتاعتنا ما حتمشي. بدون الله ما في شيء حيمشي في هذه الحياة، لأنه ده الراسم الخطة بتاعتنا، ده اللي عارف يومك، ده اللي عارف تفاصيلك، ده اللي خلقك، ده اللي خلاك لغاية هسي حي. فما في إنسان بيعيش من غير ربنا أو من غير خطة الله. ممكن تعيش، ممكن تكون قاعد وحياتك ضايعة بدون الله، حياتك ممكن تكون في بهدلة شديدة، أنت في ضياع لأنك بعيد من الله. الإنسان مهما تعب بيحتاج مكان يطمن قلبه، فعشان تطمئن أنت محتاج إلى الله، محتاج ترجع لربنا عشان يقدر يشيل منك القلق اللي أنت فيه، والتعب والوهم والحال اللي أنت فيه، في سباق بتاع وهم. ممكن يكون فعلا يعني الحياة دايرة كده، ظروف الحياة يعني وضع الحياة دايرة كده، لكن ربنا داير شنو؟ وهل بيقدر على إنه ينظم حياتنا؟ هل الله يقدر يرتب حياتنا لو إحنا طلبناه؟ هل بيقدر يورينا نمشي كيف في حياتنا دي؟ لو إحنا رجعنا لربنا وطلبنا إنه يضعنا في الطريق الصحيح، يقدر ولا لا؟ أنت رأيك شنو؟ الله يقدر ينظم حياتنا؟ هل يقدر يدينا الحكمة الصحيحة عشان نقدر نعيش بها في هذه الحياة؟ يقدر الله، هو الله، هو اللي خلقنا، ما حفظه لو جدني في الحياة دي، هو اللي خلقني، هو في يده كل شيء يخص حياتي، والمفترض أنا أعيش صح. فبدون الله أنا ما بقدر، بدون ربنا أموري جايطة، بدون الله أموري بتتلخبط. كثير من التلاميذ أو تلميذ من التلاميذ اللي كان دائما حياتهم فيها اضطراب، دائما مستعجل، دائما حياته فيها نوع من العجلة كده، لكن المسيح كان دائما بيوريه وبيهديه أهدأ روق، رغم أنه كل الحاجات اللي بيعملها كانت كويسة، لكن كان محتاج بس أنه يهدأ. عدم هدوءه خلاه يدفع كلفة غالية جدا، يندم ندم ويبكي بكاء، لأنه كان بيعتمد على نفسه، بيفكر على أنه هو فاهم أي حاجة، هو عارف أي حاجة أكتر من الناس الحوالين. ومرات كده إحنا بنستعجل زي بطرس، بس محتاجين نهدأ، محتاجين نخط الأمور بصورة صحيحة، محتاجين نسمعه وهو بيكلمنا، محتاجين نسمع الله. الشيطان قال لي طلب أنه يغربلكم، انتبه، لأنك أنت حتكون في مسؤولية كبيرة، ممكن أنت تكون دورك كبير بس أنت ما مركز، أنت ما منتبه، أنت ما خاطي الحاجة الصحيحة في المكان المناسب. فإحنا محتاجين نهدأ، محتاجين نروق، حتى والأمور ما ماشية صحيحة نرجع لربنا في الأمور دي. تعالوا نختم ببعض الرسائل، يمكن لبعض الناس حننفصل عنكم في الوقت الدقائق الجاية، للناس اللي بتسمعنا على الراديو والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، احنا حننفصل عنكم بس حنكون على الفيسبوك. يعني في ناس بتسمع الراديو، في ناس بتسمع الساتلايت، احنا البرمجة دي حترجع لطبيعتها، للجدولة بتاعتها الطبيعية. خلونا ناخد كم رسالة، لأنه في رسائل جميلة نختم بها مشوار الحلقة، وآسف على أنه طولت عليكم وفي رسائل كثيرة جدا جات من المستمعين، جات من الناس اللي بتتابعنا. أليسا سايمون ويليام بتقول: صباح البركة أستاذ، البرنامج صراحة حلو، دي حقيقة إحنا عايشينه، والموضوع ده خطير في حياتنا. المحبة والسعادة بقى ما في، الناس تعرف إنه ليه كل شيء، الناس تعرف إنه لكل شيء وقت، وممكن الاستعجال يخليك تندم لقراراتك. وبتقول: ركز في هدفك في الحياة، الرب يعطينا نعمة والصبر الحقيقي. نعم أختي أليسا، الكلام ده حقيقي جدا جدا، وشكرا لك. عبودي بيقول: بنستعجل نوصل لأي حاجة وخلاص. شفت الكلام ده خطر كيف؟ بقينا نستعجل إنه نوصل لأي حاجة وخلاص، مهما كان هيشنو مستعجلين نوصل لها وخلاص. وأغلبنا بيجري مش عشان عايز يوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس إنه وقف. يا سلام يا أخي عليك صراحة يا عبود، يا عبودي الكلام ده حقيقي. أنتم مركزين مع عبودي في الكلام ده، وده الواقع وده الحقيقة اللي احنا عايشينها يا أخوانا. بس بنستعجل لنوصل لأي حاجة مهما كان وخلاص يعني، والموضوع ينتهي. وأغلبنا بنجري مش عشان عايزين يعني عايزين نوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس إنه واقف، خايفين الناس تسبقنا أو خايفين نبقى برانا، ودي الحقيقة. خايفين الناس يقول لنا إحنا ما نجحنا، خايفين الناس يكونوا أحسن مننا، فبقينا نقارن نفسنا، بقينا بس نوصل بس مهما كان شنو، غلط صح كويس كعب، لا ما ما ما بقى المهم، الموضوع ما بقى مهم، بقى إنه نوصل وكفاية. يا زول بس أنا حوصل مهما كان، مش ماشي أنا حمشي، بنية شلوت صح غلط، بقينا ما بنعاين حتى، وما بنفكر للحسابات، ما بنفكر لعواقب الحاجة دي. أستاذ ميلاد بيقول: أحلى صباح بوجودكم أحباء مستمعي راديو سمر مع أخوي هيثم، عبركم متمنين للأخ العزيز سمعان الإقامة السعيدة. يا رب يا رب فعلا يعني بقول استعجل من محددات الحياة الإنسان اليوم، من مهددات حياة الإنسان الاستعجال. نعم، عندما تبدو المهمة ضخمة أو صعبة يميل الدماغ إلى تجنبه، ولكن نحن ما نستعجل لإدراكنا أو لندرك ذلك. شكرا أستاذنا العزيز الغالي ميلاد، تحية طيبة لك، ومبسوطين جدا لمتابعتك. الحبيب الغالي صديقي العزيز دينك سرور يا أخ، منور الصباح وبكل ناس جوبا، تحية لكل زول في جوبا، تحية لكل الشباب المعاك يا دينك سرور، بيسمعونا بتابعونا من الصباح في صباح بلدنا. تحية وصل سلام وبلغ سلامنا لكل الغاليين يا دين في جنوب السودان. بيقول: صباح الخير حبيبنا هيثم الخادم وهيثم الرياضة. شكرا كثير وليك شوك كثير بالأكثر يا دين سرور بجد. وبيقول: الحياة ثابت ونتائج المقارنات يخلينا نستعجل حقيقي. ثانيا الإنترنت والخيال المبالغ، أيوة بيقى في مبالغة في الخيال. بيقول: الحل نثق في توقيت الرب لأنه يحارب عننا. نعم، والرجوع إلى الله عشان نعرف ربنا دار شنو. شكرا يا دينك سرور، وتحية للمدام ولكل الأهل ولكل الأصحاب. عبودي بيقول: صباح الخير والعافية والتفاؤل، مرحب بك يا عبودي. غلوريا هابيل بتقول: أحلى صباح مع راديو سمر. شكرا يا غلوريا، تحية طيبة لك، وأسعد الله صباحك بكل خير. صديقي العزيز، أنا الرسالة دي قبيل فتشت عليها يا أم بكة، أتمنى أنه قريت الاسم صحيح، أم بكة كودي. بيقول: صباح الخير أسرة راديو سمر الرائعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. ولكل المتابعين المحلين البرنامج، لسنا متكلفين بسرعة الحياة، كلام، محتاجين نعيش بكل هدوء حقيقة وراحة البال. إنها حياة لست كرة القدم. خلونا نمشي بمبدأ في العجلة ندامة، وفي التأني السلامة، ما لي شيء كالرمال صحتنا يا غوالي. تحياتي أستاذ هيثم، تحية حب واحترام لك يا غالي. شكرا شكرا لرسالتك الجميلة، صراحة أنا فتشت عليها لأنه شفتها وضاعت مني، لكن مبسوط إنك أنت عدت ورسلتها لينا تاني. كل الحب لك والتحية لك يا غالب. عبودي شكرا للكلام الجميل. دين سرور، جلوريا هابيل شكرا للكلام الجميل. طارق عبد الرحمن بيقول ضغط الحياة وتغيير الناس، الرد قبل الفهم، ده ما يسمى بالسرعة يساوي المسافة على الزمن. كلام جميل، شكرا لك يا طارق. وبيقول يا صباح الورد والبهجة والسرور، يا تحية لك يا صديقي العزيز طارق. أمير عبد اللطيف تاجي بيقول صباح المحبة، يا هلا مرحب بك يا صديقي العزيز أمير عبد اللطيف. يا فضل صراحة رسائلك كثيرة بس أنا ما قدرت أقرأ الرسالة اللي أنت رسلت الأخير عن التكنولوجيا. مارسيليا بيقول صباحك عوافي أستاذ هيثم، أنا بشوف أنه عند معظم الناس أنه الواحد بيخاف من ضياع الفرصة. نعم، كثير من الناس عندها إحساس أنه لو ما لحقت الآن حأخسر، وده كلام غلط، كلام غلط. على فكرة ربنا ما إله المجازفات، في أمور كثيرة ربنا قال سبق فعادها، ربنا عنده كل شيء وقت لكل زول على فكرة. بس مرات إحنا القاعدين نهمل، مرات إحنا القاعدين بنقول بالسودان قاعدين نتكلكس، يعني بنحاول نمشي بطرقنا، بنحاول نمشي بمخنا، بنحاول نمشي في سكة عشان إحنا شايفين ده بعيوننا المحدودة، ما بنشوفه حسب نظرة الله. ربنا عنده خطة، إحنا اللي قاعدين نجيب خطط بتمشي عكس الخطة بتاعت ربنا فبنضيع. وأرجع للقصة بتاعت إبراهيم، للناس اللي عايزة تسمع القصة دي ترجع لقصة إبراهيم، لما ربنا دعاه، ربنا ناداه إنه يخلي عشيرته ويمشي، وكان عارف عمر إبراهيم ده كم، وكان عارف إسحاق حيجي في ياتو زمن، وكان عارف 200 إسماعيل حيجي، كل ده ربنا عارف. لكن الإنسان بخطته بيمشي حسب المزاج فبيخسر. إحنا قاعدين نخسر ليه؟ لأنه بنمشي عكس دائرة الله لينا، وبنفتكر إحنا بنحل المشكلة، لكن إحنا بنعقد المشكلة، ودي أكبر كارثة. فإنت ما حتخسر لأنه الأمور في يد الله. فعشان كده بقول لك إحنا محتاجين نرجع إلى ربنا، نرجع إلى الله عشان طرقنا تكون مستقيمة، عشان إحنا نمشي صح. لكن طول ما إحنا ماشيين في طريق معوج، طريق تاني بأفكارنا، وربنا بيحترم إرادتنا على فكرة، الله بيحترم إرادتك، أنت دار تختار بتمشي في السكة، لكن أنت حتدفع الكلفة، أنت حتدفع الثمن، أنت الخسران، لأنه أنت بتفتكر أنك أنت ذكي، بتعتمد على عقلك، بتعتمد على ذكائك، بتعتمد على الحاجات دي، وبتمشي في سكة وبتتعب. وكثير من الناس ربنا كان واضح معهم، بالذات في العهد القديم كلمهم كثير جدا، وفي ناس كثيرين الرسائل بتاعتهم كانت بالنسبة لنا تعليم، يتعلموا منهم. فكان يعني لما يقول كتاب نافع للتعليم والتوبيخ، هو دار يورينا انه لو احنا مشينا بعقلنا وفكرنا احنا ما حنخسر لو احنا مشينا صح في يد الله. فيبدو يستعجل العلاقات والقرارات إلى آخره، ده كلام صحيح يا مرسيليا. شكرا كثير جدا. عبود صباح الخير عليك، وفي سباق مع الزمن. عبود بيقول صباح الخير راديو سمر، صباحك بكل خير يا أخونا هيثم. شكرا يا عبود، وتحية لك يا صديقنا الغالي عبدالله آدم، ولكل الناس بتتابعنا. صراحة رسائلكم جميلة، كلامكم جميل، كلامكم رائع جدا جدا، وكل رسالة مبدعة، كل موضوع، كل يعني مشاركة من الأصدقاء كانت غالية جدا جدا، وكانت ثمينة جدا جدا حقيقة. يعني أنا معجب جدا برسائلكم، مبسوط جدا للكلام الجميل اللي أنتوا ناقشتوه وأنتوا طرحتوه، والموضوع يحتاج لوقت، يحتاج لحلقات إحنا هنكمل فيها. عشان كده أترككم في رعاية الله، لأنه الزمن فات، ونتمنى نرجع ونكمل الحلقة ونحاور مع بعض ونشوف المعالجات، ونشوف إحنا هنعالجها كيف، إحنا بنخط يدينا مع بعض ونخط الحلول مع بعض عشان نقدر نمشي زي ما بدينا، زي ما خدت.
4: بلوكرين Eh kan jago.
5: Na aise bon.
4: Abe ko ngai.
5: Ka kires bolo ba.
4: Aise bon abi.
5: Eh ka kires ka wala ma.
4: Ah ha na kain doken aise ko.
5: Doken do ka kires ku.
4: Panne nyaa ibeleng.
5: Eh panne nyaa ke.
4: Eh
5: na ka kire ngapat wori si wala mang.
4: Den tulle.
5: Eh uluna ke entare nga nyaa mang.
4: Asoi.
5: Na pat ka kal ki subala ngi tin waral bat na me suru ojo jo ma ba sokan te ya pi na kulu kulu wat jegi lela.
4: Eh.
5: Ah ka ko ona lunin tindir.
4: Kan ge panne nyaa rusu nga ba ge.
5: Ah panne nyaa woro ake ba kan ga gal ku tarang kwai gundia ba.
4: Aye gal.
5: Kan ni na ma

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة عشان حنقول حاجات بتهمك كتير، وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه.

ممكن تكون ستيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ به، أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات اللي فيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا باخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وأنا باخد فيه الأكل أو باخد فيه الحاجة في التلاجة ممكن هو بتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الأكل اللي أنا خدته، وده ممكن يكون حاجة خطيرة. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكلة بتاعت الأكياس بتاعت البلاستيك، وإنه فيها مادة ما كويسة اسمها الدايوكسين، المادة دي ضارة بالصحة، وإنه إحنا لما نشيل الأكل في الأكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف، لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وأنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات ده حيسهل عليك، بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال إنه يكون عندك مجموعة من الكباب الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضو هو معدن كويس لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه
أي نسبة بتاعت معدن

تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه ولو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10 على 18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل, ده حيعرفك فعلا انه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها, لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا, لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة, زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تتضرب في الخلاط. فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك, لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخدة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز, غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس, لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل, وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ, لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت, خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف, وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا, كل فترة أنا مفروض برضو أغيره, لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية, لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط, أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ, وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط, كل الناس ما عندها إمكانية واحدة, في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة, لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي, هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعه رجعنا لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل انك انت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وانت بتشتري في الليسته بتاعتك. الحاجه الاولى اللي لازم تخلي بالك منها انك انت لو اشتريتي اي حاجه معلبات او اي عبوة لازم اقرا المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري انا مربى، فلازم اني انا اقرا نسبه الفاكهه فيها كم، نسبه السكر فيها كم، لانه احتمال انا مثلا نسبه السكر القاه عاليه والقى منتج تاني فيه نسبه السكر اقل، او القى منتج فيه نسبه الفاكهه الطبيعيه اكتر من المنتج اللي انا عايز اشتريه. فعشان كده دايما اقيف واشوف المنتجات بالضبط هي شنو واختار الاحسن. الحاجه اللي لازم برضه اخلي بالي منها تاريخ الصلاحيه. طبعا يعني تاريخ الصلاحيه مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو انت لقيتي انه ما واضح احسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين انها هي حاجات ما كويسه. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عاديه جدا جدا، مثلا للسلطه احنا ممكن نفرم ثوم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبه او برطمان في التلاجة لفتره، وبعد ذاك نيجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه ودي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها ضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل الحاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هما يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت. وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، واختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطى بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة: سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء فيقولون:
4: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب، من لا يسبح اسمك، لأنك أنت وحدك قدوس.
5: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المغدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار عبد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، شكرا لكم كثير يا جماعة للحضور الجميل واللذيذ ده، يعني العدد جميل جدا، فشكرا لكل الناس اللي دخلت معانا من البداية كده طوالي. ويا جماعة صراحة مشتاقين مشتاقين مشتاقين شديد، أنا ما عارفة ليه كم صراحة ما طلعتها، بس أنا لي زمن كويس كده ما طلعتها، فصراحة مشتاقة لكم جدا. والليلة حلقتنا لذيذة وحلوة وجميلة، لكن طبعا في البداية أحب أقول صباح الخير لترنيم. صباح الخير يا ترنيم.
2: صباح النور يا أنجي، وصباح الخير لكل زول بيسمعنا في الصباح ده يا جماعة، يعني حقيقي سعيدين بكم جدا، وسعيدين أن أنتوا بتحضرونا في كل مرة إحنا بنطلع وبنتونس، وحضوركم فعلا حضور أنيق زي ما بيقولوا، حقيقي شكرا كتير. في الأول حابة يعني أقول لكم يعني تشجعوا أنه تكتبوا وتشاركونا ب الصباح بتاعكم كيف عامل. احنا حنشارككم زي ما احنا متعودين الونسة اللذيذة في البداية، ربع ساعة كده نتونس مع بعض، نحكي الأخبار والمستجدات، وكمان تكتبوا لنا يعني صباحكم كيف، أسبوعكم كان كيف عموما، عملتوا شنو في الأيام اللي فاتت، وشنو كانت التحديات اللي واجهتكم، وصحتكم وكل الحياة الخاصة معاكم. فخلينا أسألك يا إنجي، تي أسبوعك كان كيف الأسبوع الفات؟
1: الأسبوع الفات أنا حسن سناسي عموما الأسبوع فحصل شو صح الأسبوع الفات؟ كويس تقريبا،
2: ما دام أنت ما متذكرة حاجة شديد كان
1: عادي
2: طبيعي
1: عادي أي تقريبا ما متذكرة صراحة، لكن كان كويس يعني كويس. كان الأسبوع ذكرته لا ما كان كويس
2: ذكرته
1: لا الأسبوع الفات كان ضاغط شديد، عشان يعني فجأة كده ناس الجامعة فجأة عملوا حياة يعني فاهمة، يعني أنا ما فاهمة ده شنو، بس فجأة كده ردمونا حيات، والمهم وناسنا دكاترتنا صعبين شوية، فعادة في المحاضرة لازم تسمع لك كلام ما بيطمنك عموما يعني ما بيطمنك أو كلام غياظ يعني أنت بتتغاظ يعني هتزعل، فكلام حيكون بزعل أو حيكون ما بيطمن أو كده
2: بيحبطك.
1: أي بالضبط كده
2: بيطفيك
1: بيطفيني أسف الشديد أسف الشديد. فبس لكن يعني في العموم لا عادي يعني كان أسبوع كويس، و يعني رايق يعتبر، زول قاعد في البيت شوية حب حلوين يعني
2: ايوه،
1: فبس يعني
2: حاجه كويسه.
1: انت اسبوعك كيف؟
2: صراحه اسبوعي كان كويس، ما فيه حاجه صعبه شديد، كان لذيذ، كان عندي بعض الاجراءات اللي بعملها في الاسبوع الفات كان شويه ممكن اقول عليه، وكان اليوم المميز شويه على فكره، لكن كان يوم حلو برضو يعني ما كان، بالرغم من انه طبعا جماعه انتوا عارفين يعني تكون عندك اجراء قدرت تعامله شويه بتتعب عينك بتمرك شويه كده، ما في حاجه بالساهل للاسف
1: صح.
2: فبس لكن يعني كانت ايام كويسه، كان في ايام للاسف الواحد بيكون شغال فيها لحد الساعه 9 بالليل، ما عارفة تاني في شو صراحة، لكن يا جماعة يعني عايشين الحمد لله نشكر ربنا. صباح اليوم برضو حلو جميل رايق وكذا، يعني بشجعكم يا شباب تعملوا لنا زي ما احنا بنطلب منكم، طلب بسيط جدا جدا جدا يا جماعة، ما فيه أي تكلفة، إنه انتوا تشاركوا اللايف ده مع أصدقائكم،
1: أصدقائكم وأحبابكم اللغة العربية اللغة العربية بعد شوي هسه صوت بكتب لنا باللغة العربية ما حنعرف نقراها كويس لكن يعني
3: أوردي مكتوب تقريبا يعني
1: في لغة عربية
3: في لغة أي وليد كاتب لنا اللغة العربية شيء تقريبا
1: يا سلام
3: نقرأ الحب والمحبة لكل من يوجد شفت يوجدي في قلبه حب صباح الإخلاص لمن يعرف معنى الاكتفاء صباح الوفاء لمن يعرف معنى الاحتواء
1: يا سلام
3: صباح الخير لمن يعرف قيمة العطاء صباح الورد لمن يلبي له القلب
1: النداء
3: صباح الاطمئنان لمن يعرف معنى الأمان صباح الخير لملكات وملوك الزوج والورد والحرف يا سلام صباحه هنا من قلبي أنا يا سلام يا وليد يا أخي صراحة يعني كلام حلو كده من الصباح جميل ولذيذ جدا صباح الخير عليك ونتمنى لك كمان يوم جميل ونتمنى إنه الحلقة دي تكون كمان حلقة لذيذة وجميلة لكن طبعا يا وليد ومارسيل وهبة كاتبوا لنا الحلوين الجميلين عاوزين أي زول يشاركنا صباحه كان كيف وغير كده الأسبوع اللي فات عموما كان عامل كيف واحنا لنا زمن ما طلعنا سوانا وترنيم فشنوم فيعني برضو شاركونا أخباركم وأحوالكم لأنه أخباركم إحنا اثنين مع بعض ما عارفين لكن ممكن أي زول بصورة مختلفة عارفة بس شاركونا أخباركم وأسبوعكم كان عامل كيف وطمنونا عليكم عموما لو في زول يعني عشان الناس برضو قاعدين يعرسوا يعني فلو في زول حي يعرس يقول لنا يا جماعة عشان نبارك له كان في زول مثلا يتخرج يقول لنا كان في زول مثلا اشتغل شغل جديد يورينا كان في زول قاعد في البيت عاطل حس حاليا يقول لنا
1: كان في زول عيد ميلاده
3: مثلا يقول لنا كان في زول مسافر أي حاجة مهم أي حاجة شاركونا بيها وورونا أخباركم شنو الحاصل معاكم يعني
1: كمان في حاجة حلوة يا شباب في بعض من المتابعين بيعملوها حلوة شديد إنه بينادوا أصحابهم يحضروا معانا اللايف فممكن مثلا الناس الحاليا تقريبا عددكم 37 فأنا بشجعكم إنه يا جماعة تعملوا منشن لأصحابكم ليه لأنه الونسة بتبقى أحلى لما يكون في عدد كبير ده بيقول رأيه ده بيقول رأيه ده بيقول السؤال ده بيقول الإجابة يعني شنو الونسة بتبقى ألذ وأحلى وأطعم وإحنا أصلا كده كده كلنا أسرة مع بعض فعايزين أسرة دي تكبر الطلبة الثانية يا جماعة يعني ما مشكلة يا جماعة إحنا هنقول لكم طلبات بسيطة جدا جدا إنه الجديد فيكم أول مرة يحضر يقول لنا يا جماعة اسمي كده وأنا أول مرة أحضر معاكم ليه؟ عشان إحنا نتعرف عليه ونعرف الاسم ونعرف يتعرف علينا كيف من خلال شنو كده فطبعاً دي كده بس شنو طلباتنا بسيطة جداً جداً وبعد شوية كده يعني شنو هخش في الموضوع
3: عادي ممكن عادي تلقوا في طلب تاني جاي بطريق عادي
1: أي ما إحنا أسرة مع بعض
3: بالضبط كده
1: في مارسيل
3: ايوه
1: مارسيلا بتقول لنا صباح الخير للجميلات شكرا كثير يا جميله ومبسوطين بك جدا في الصباح ده نتمنى انه يا مارسيلا كمان تكتبي لنا عن اسبوعك كان كيف وتحكي لنا وتتونسي معانا كده بكل اريحيه وحنكون اكيد بنقرا تعليقك هبه اختنا الغاليه شديد بتقول لنا صباح الخير جميلات راديو سمر واميراتي صدقيني يا هبه يا اخي شكرا للتصبيحه الجميله المميزه وسعيدين بك جدا دائما بتنورينا صراحة بتعليقاتك المشجعة جدا للراديو ولينا احنا شخصيا ونتمنى انك انت يعني تكملي معانا الحلقة لانه انا متأكد ان انت عندك افكار كثيرة جدا ممكن تشاركينا بها كمان اخونا حسن ميكائيل بيقول صباح الخير يا حلوين كيف حالكم ان شاء الله كويسين اخباركم شنو إن شاء الله كويسين كل سنة وإنتوا طيبين وصحة وسلامة تعود أيام يحقق الأمان يا رب شكرا كثير يا حسن كمان أكيد حنكون الفترات الجاية دي في كثير من أخواننا وأخواتنا حيكونوا بيعيدوا العيد عيد الأضحى فبنهنيكم برضو لو في شخص بيعيد ولأنه أنت حسن عيدت غايته فدي حاجة حلوة منك بنشكرك عليها شديد وإحنا كويسين يعني إحنا أحوالنا طيبة زي ما سمعت يعني كان في شوية ضغطة من الجامعة وضغطة من بعض الحاجات الأخرى لكن الدنيا ماشية يعني في كمان أخوتنا نيان يوك بتقول لنا صباح الخير يا جميلات منورين ربنا يديكم العافية والصحة آمين يا نيان يوك مبسوطين بك جدا وربنا يديك كمان الصحة والعافية وتكون حلقة الليلة مميزة بالنسبة لك وبتشجعي كمان تنادي الأهل والأصحاب والجيران وكلهم يكونوا بيحضروا معاك الحلقة دي يعني
2: في كمان صلاح الدين بيقول صباح الخيرات راديو سمر، صباح النور يا صلاح، إن شاء الله طيب، إن شاء الله كل الأمور ماشي معك كويس، ونتمنى أنك أنت تكون معانا لحد نهاية الحلقة. يعني أبو أنفال بيقول صباح الورد والياسمين مع الناس الحلوين. يا أبو أنفال صباح النور عليك، أنا ما أعرف إذا أنت أول مرة تحضر معانا ولا لا، أو أول مرة تعلق، لكن يعني لو أنت أول مرة يعني قول لنا إنه دي أول مرة أو ما قاعد أجي طوالي، يعني لأنه اسمك بالنسبة لي شوية مميز. يعني نيانيوك بتقول كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ربنا يحقق أمانيكم. شكرا يا نيانيوك، مبسوطين بك شديد. شكرا كمان للأمنيات الطيبة. أخونا بشوي بيقول صباح الخير، صلوا وأطلبوا من ربنا يرسل سلام على الأرض. سلام على الأرض، آمين يا بشوي. دي حقيقي صلاتنا إنه ربنا يملأ قلوب كل واحد بسلامه، حتى لو إحنا ما شايفين السلام زي ما إحنا متعودين في بلادنا في شعوبنا وكده، بس نكون فعلا عايشينه من جوا، لأنه ده هو الأهم يعني. فشكرا كثير يا بشوي لأنك أنت ذكرتنا بالحاجة دي، نحب جدا إنه نكون فعلا بنصلي من أجل السلام. يعني في بدر،
3: أوكي بدر محمد بيقول صباح النور والسرور، كيف صباحكم؟ بكل خير وسعادة، طولنا منكم يا ترنيم وتسنيم. أوكي
2: يا زول كويس تسنيم دي جديدة
3: دي جديدة شديد. طيب دي ترنيم وأنا أنجي، فلكن شكرا كثير يعني، تسنيم حلو برضو. ربنا يحفظكم ويديكم العمر الطويل إن شاء الله. شكرا كثير يا بدر محمد، مبسوط بك جدا، وشكرا لمشاركتك وتفاعلك الطيب. كمان كمل معانا الحلقة لأنه حيكون عندنا موضوع لذيذ جدا، وتشاركنا كمان برأيك في الموضوع. أوكي أوكي حمد بيقول صباحكم زين وللجميع ولجميع متابعي راديو سمر. صباح النور عليك يا حمد، مبسوط بك جدا. في فيليب إبراهيم صباح الخير، أنا أول مرة أحضر معاكم، تم دعوتي من قبل هبة حسن. يا سلام يا هبة يا أخي صدقيني، يعني شكرا لك كثير. ويا فيليب يعني حقيقي منورني جدا جدا جدا جدا، ومبسوطين إنك أنت لأول مرة تكون بتحضر معانا الحلقة دي، فدي حاجة يعني تفرحنا جدا، ومرحب بك. وكمان عاوزين انك تكون معانا دائما، واحنا على مدار الاسبوع بيكون عندنا حلقه الصباح من الساعه 9:30 لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان، فاحضرنا وتابعنا. حنكون مبسوطين جدا انه نقرا اسمك تاني في المرات الجايه يعني. وكمان معانا حلقه دي للنهايه لانه عندنا موضوع حلو، فحنحب جدا نسمع رايك في الموضوع. ابراهيم بيقول راديو سمر منبر الوعي والاستناره، بجد لنا زمن
2: متابع
3: معاكم، استفدنا عبركم. شكرا كثير يا ابراهيم، واحنا سعيدين جدا انه نكون يعني حلقاتنا تكون حاجه جميله بالنسبه لك، وتكون حاجه اضافه بالنسبه لك، دي حاجه بتعني لنا كثير. الحافظ ابو بكر صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا الحافظ، منورنا جدا. اسماعيل حماد بيقول صباح النور والسرور، يا سلام شكله برنامج اوكي برنامج، يعني اعتقد قصدك برنامج جميل. شكرا كثير يا اسماعيل، صراحه لو انت لاول مره تكون بتحضرنا مرحب بك برضو، وشاركنا كمان برأيك. إحنا هنكون بنتكلم في الحلقة عن موضوع جميل جدا اللي هو عن الحاجات اللي بتطفينا، فخليك معنا وشاركنا كمان برأيك في الموضوع. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، تحية خاصة لمقدمي برنامج صباح بلدنا الرائعين، ولكل المتابعين والمستمعين في كل شبر من أرض السودان وخارجه. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ اللي احنا محتاجين نتمسك به والليلة أكثر من أي وقت فات. تشخيص المشكلة، البطفينة شنو؟ لما نسأل البطفينة شنو، البطفينة هو التعب المالقة ركة أو تقريبا راحة.
2: أيوة
3: البطفينة هو الحزن الصامت على بيوتنا وشوارعنا وناسنا الفارقناهم. البطفينة هو الإحساس بعدم اليقين وبكرة مخبلين شنو، وتكرار الخيبات والصدمات والمتلاحقة اللي بتخلي الزول يحس إنه مستنزف تماما وما عنده طاقة يقدمها حتى لنفسه. نقاط للعلاج والمواجهة، كيف بنور تاني عشان نفتح نقاط واضحة للعلاج ونشوف بنرجع نور النور. كيف محتاجين نشتغل على حاجات حقيقية؟ اولا الاعتراف بالوجع، ما عيب نكون مطفيين وتعبانين، ده رد فعل طبيعي لظروف ما طبيعيه. اول خطوه للعلاج اننا ما نضغط على نفسنا لتمثيل القوه. ثانيا جبر الخواطر والتكافل الانساني، النور بيرجع لما نولع شمعة بعض شمعة لبعض. أوكي. لما نتفقد جيراننا ونتكلم مع زول متضايق ونقيف مع المحتاج. الإنسانية والمواساة هي الزيت اللي بيخلي قنديلنا يولع من جديد. ثالثا، صناعة الأمل من تفاصيل صغيرة. محتاجين نركز على اليوم، اللحظة دي بس، بكرة ده في يد الله، لكن الليلة في يدنا نعمل حاجات صغيرة تفرحنا أو تفرح الحوالينا، ولو كلمة طيبة أو ابتسامة. رابعا، التمسك بالونسة واللمة. الحرب والظروف بتعزل الناس، والعزلة هي الصديق الأول للانطفاء. اتونسوا، اسمعوا لبعض وفضفضوا.
1: الهم
3: بانتشاره بين القلوب الحنينة بيخفف الحب أولا، والإنسانية دائما. فضل كجو يا فضل، صراحة يعني دائما كلامك حلو، دائما كلامك on point. شكرا كثير جدا لرسالتك الحلوة. صراحة دخلتنا في الموضوع، لأنه بجد دي كلها نقاط فعلا بتخلي الشخص يكون مطفي، ودي كل حاجات بتخلي الواحد يعني حاله كده يكون يحس إنه حاله مهدود. فكذا نخش في الموضوع يا ترنيم.
2: حقيقي يا فضل كتر خيرك، دائما بتدخلنا كده في بجد عمق الموضوع. حلو انه فضل كمان ذكر الحاجات اللي بتطفينا والحاجات الممكن تساعدنا بعد ما ننطفي. بنتفق معك في كل النقاط، انا شخصيا بتفق معك في كل النقاط يا فضل. والعجبني انه يعني حقيقي الموضوع ده بمر به كلنا. ما في زول فينا مثلا بيقول لك يا اخي انا ما في فتره كده في حياتي حسيت نفسي مطفي. ف يعني ممكن نشرح مع بعض يعني شنو أكون مطفي أصلاً. بعد كده نشوف مثلاً بيجي من شنو، بعد كده نشوف حنعالجه كيف، زي ما فضل متسلسل في الموضوع. يعني إنه أكون شخص منطفي يا فضل ببساطة إنه أنا ما أعرف أنا منو مثلاً. ما قادر أعيش اليوم بالحياة الحلوة فيه. بتلاحظ إنه الزول المنطفي ده كأنه يعني ما المصدر كان بيجي منه الطاقة بتاعته تقطع، زي في الطبيعة الشجر لو قطعناها، الليفز والصفق لو تقطع من الروتس حيكون زبلان يعني، وحيكون شكله باهت، الخضار اللي فيه حيبقى باهت لحد ما يبقى ناشف ويتحتحت كده في يدينك بالزبط. فخلاص بيقى شنو ما موجود. ففي مرحلة، موضوع ما بيحصل فجأة، في يعني تدريجيا في بروسس بيحصل. لو انت ما منتبه هتلقى نفسك يوم ورا يوم يوم ورا يوم بتنطفي بتنطفي بتنطفي، لما يكون ما عندك اي طريقه انك
3: تغذى عموما،
2: ما عندك غذاء وما عندك طريقه اصلا تلتصق بحاجه. يعني حاجه لما بتموت، الحياه لما بتموت بتموت، يعني عشان ترجع ليها الحياه من اول وجديد. دي معجزه، دي معجزه، ودي حاجه يعني ممكن اقول الانسان بيختلف عن الطبيعة شوية من البلانتس والحاجات دي، لكن في وجه شبه برضو، إنه في حاجة بنتشابه فيها، إنه في مصدر أنا انفصلت منه لأسباب كثيرة شديد حنكون بيتكلم فيها، وبيقى واضح في الشخص ده إنه زول ده مطفي. فهي حاجة صراحة بيمروا بها معظم الناس، وعندها أسباب واقعية شديد يعني،
3: بالذات إحنا كشباب كمان يعني، لأنه إحنا كشباب عموماً أنا بشوف إنه شبابي عنده تأثير كبير على يعني بعدينك لما أكبر. لو أنا في شبابي النوع اللي كنت مش بقول بنطفي كتير، لأنه أكيد دي حنمر بيها كتير، بس الانطفاء ذاته هو درجات، يعني وصلت لي درجة من الانطفاء. ففي انطفاء اللي هو أنا حس حاليا ما عندي طاقة، ما قادر أكون بتعامل مع الناس، ما قادر مثلا أكون بسوشالايز، ما بقدر أقابل ناس، أمشي مثلا إيفنتات أو أمشي برامج وكلام زي كده. فحاسي أنه أنا ما قادر أحتك كثير بالناس ولا بأجواء يعني صاخبة أو يعني فيها حركة كثيرة. أنا حابة أكون قاعد في البيت مثلا، أكون بس ماسك تلفوني مثلا، أو ماسك لابتوبي قاعد قصاد التلفون، التلفزيون مثلا، المهم يعني بس قاعد قصاد حاجة بتشتغل هي براها وبتملى لي وقتي. وزول المطفي ده بيكون فاقد الإحساس بالحاجات اللي حوالينه، يعني ما قادر أحس يعني شنو مثلا في زول توفى مثلا، أو ما قادر أحس حتى إنه مثلا في زول اتزوج، ما قادر أحس مثلا في الوضع الراهن ده مثلا، يعني مثلا في مشكلة اقتصادية، أو حتى مثلا إنه في حاجة مثلا حصلت حتسهل لي أنا حياتي بصورة ما. يعني مثلا في فنفترض خط بتاع مواصلات جديد ما كان موجود, وده كان مثلا ممكن يوصلني مثلا الشغل بتاعي, فنفترض يعني فما حاسي بالحاجات اللي بتحصل حواليني, ما حاسي بأنه قدر شو هي مفرحة أو قدر شو هي محزنة. فده شخص مطفي. لكن في درجة بتكون أبعد من كده, أنه اللي هو أنا وصلت لمرحلة من الانطفاء لدرجة أنه أنا ما عاوز كمان أرجع للقديم. يعني أنا ما عاوز أرجع لأنه أنا بحس بالحاجات, ما عاوز أرجع لأنه أنا بحس بالإنجازات بتاعتي, ما عاوز أرجع للحتة دي أصلا. داير يكون كل الحاجات بالنسبة لي ما فارقة عشان أنا أتأذيت قبل كده أو فقدت حاجات وانقطعت مني حاجات, فما عاوز أنه مثلا أتألم تاني مثلا لو في حاجة أنا فقدتها, وما عاوز برضو أفرح شديد عشان دايما بعد الفرح في حاجة حتوقعني. يعني فاهمة أزول انطفى ده اتخزل كثير اتخزل كثير, وحس إنه هو لما حيفرح شديد حيجي حاجة قوية محزنة بالنسبة له ومحبطة جدا, فما عاوز يفرح شديد. في نفس الوقت ما عاوز إنه لو فقد حاجة تكون بتفرق معاه أو بتكون بتألمه شديد. والحتة دي حتة صعبة شديد, حتة فيها يعني أنا ما بقيت إنسان, لأنه الإنسان بطبعه أو الإنسان الشيء الطبيعي فيه إنه هو يكون بيفرح, يكون بيحزن, يكون بيتألم, يكون بيحس بالطاقة, يكون بيحس بالحماس, يكون بيحس بكل الحاجات اللي حوالينه, بالحب, بالاحتواء, يقدر يدي وياخد, ده الإنسان. فللأسف الانتفاضة بفقد الشخص الإنسانية اللي فيه. يعني
2: كمان الحتة اللي هي صعبة شديد إنه واحد يكون واعي ليها, حتة إنه ما قادر يسمي حتى مشاعره, لأنه الإنسان جزء منه في مشاعر. فليتمدى أنا بحس بمشاعري, ليتمدى أنا بديها فرصتها في الحياة. يعني أنا الفترة دي حزينة, أقول أوكي تمام أنا حزينة, حزينة من شنو؟ حزينة من الحياة فلانية دي. يعني أنا حتى لو ما قادرة من كثرة الحزن أعبر عن الحاجة دي هي اللي حزنتني, ما مشكلة أتوقع ما هي حاجة دي درجات. يعني الليلة ما إلا في نفس اليوم أعرف وأنا حزينة, بعد كده أتأكد من إنه أنا حزينة عشان ده حصل وأبرر, لا أتوقع يعني ما كلنا واحد, في واحد من كثرة الحزن بتكسر. فده بيحتاج إنه شنو؟ وقت لحد ما يوعى. فالحزن الشديد ممكن يديك إحساس إنه أنت تاني حتى مشاعرك دي ما عايز تقدرها, ما عايز تشوفها, ما عايز تعترف بها أصلا. يعني لا مشاعر فرح, لا مشاعر حزن, لا مشاعر حماس, لا حب, لا أي شيء. ليه؟ لأنه أنت كتمت نفسك. فلما أكتم نفسي وعموما أكتم كمية من الحاجات جواي, حطفي غصبا عني, لأنه أنت إنسان جواك في ضد جزء من طبيعتك. يعني أنت ما هتقدر تكون خارق وتقول يا أخي أنا فلان وفلان ده ما عندي مشاعر, ما عندي أحاسيس. كذاب كذاب. وفي كثير مننا على فكرة بيوصل الحتة دي, قال إنها دليل على القوة, وللأسف ده ما دليل على القوة, ده دليل على الانكسار. القوي أنا في وجهة نظري الشخص اللي بيقدر يعترف بمشاعره قدام نفسه, ما إلا قدام البشر كلهم, قدام نفسه يكون عارف إنه يا أخي أنا انكسرتها, أنا ضعيف في الحتة دي, أنا موجوع من الحاجة دي, أنا حاسي بالخزلان في الحتة دي. بالعكس دي قوة. ليه؟ لأنه أنا اعترفت بيها, لأنه أنا شايفة وشايف أنه أنا إنسان. الإنسان ما ممكن يكون ما عنده مشاعر, دي ما حاجة يعني ممكن أقول عليها صحية أصلا, لأنه ربنا خلقنا عندنا مشاعر وعندنا فكر وعندنا طاقة عايزين نعيش بيها, وعندنا حاجات كثيرة شيء بتحركنا. فكون إنه أنا أكون شايف إنه أنا ما محتاج أحزن مع الحزنانين, ولا أفرح ولا أنبسط ولا أشيل هم, يعني دي كل حاجات طبيعية. الما كويس إنه أنا أجي أقول لك أنت ما ينفع تشيل هم في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تزعل في يوم من الأيام, أنت ما ينفع تكون بالطريقة دي في يوم من الأيام. وحتى يا شباب يعني ما بنقول إنه أنت ما ينفع تنطفي في يوم من الأيام, لا, الحلقة دي ما عشان كده, عشان نعرف الممكن يطفيني شنو وأحاول أبعد عنه. زي لما نجي نقول عايزين نتكلم عن الحاجات بتسبب لنا حزن, ما معناته إنه ما عايزين نحزن, لكن عايزين نذكر النقاط اللي بتسبب لي الحاجة دي عشان أنا أبعد منها, أو عشان لما تجيني أكون واعي لها. لأنه في النهاية الوعي ده ما في أحسن منه, يعني تكون واعي بنفسك على الأقل وتكون عارف روحك أنت منه, ما في أحسن من كده. يعني
3: أنا كمان بحس إنه يعني الحياة اللي بتطفينا, يعني زي ما قلتي مثلا, في ممكن زول يقول لك يا أخي أنت مفروض ما تنطفي, أو أنت مفروض أصلاً ما تكون في الحالة دي أو ما في حاجة أصلا بتستدعي أنك أنت تعمل كده. فللأسف في موضوع الانتفاضة ذاته في ناس كثيرة بتلعب دور في أنه هي تطفي, يعني في زول ممكن يطفي زول, ودي بالذات بالذات بالذات لما تكون من الدائرة القريبة. يعني الدائرة القريبة عندها تأثير في أنه هي يا إما تطفيك
2: بالزبط.
3: يا إما أنه هي تكون بتقومك. ف والأقرب من القريب هو البيت, يعني البيت ده من أكتر الحاجات اللي هي حتلعب دور كبير جدا في أنه يا إما تطفي الشخص يا إما أنه هي تكون بتقوم الشخص مرة تانية. فبنحتاج أنه نكون واعيين أنه الزول الممكن يكون هو بيطفيني بالضبط هو شنو ومنو. ده مهم جدا أنه أنا أكون واعي للحتة دي, ومهم جدا أنه أنا أكون بأقر بالحاجة دي بيني وبين نفسي وأعترف بها, لأنه مرات إحنا برضو بنحس نفسنا إنه ما في زول عنده تأثير علينا, أو بنحس إنه إحنا خارقين زي ما أنت قلتي, وما ممكن زول يكون بيأثر علي, أو ما ممكن إنه زول يا أخي مثلا تصرفه يكون بيفرق معي, أو تصرفه يكون هو اللي بيعمل لي ده كله. يعني معقول الحركة دي تعمل لي ده كله, تعمل فيني ده كله مثلا؟ مستحيل. فأكيد أنا العامل فيني كده مثلا الظروف مثلا أو أي حاجة يعني, لكن شخص يعمل فيني مثلا أو كده, ده في الحقيقة إنه إحنا ليلة حنتكلم أكتر شيء حنتكلم عن أشخاص أكتر من إنه إحنا نتكلم عن ظروف أو نتكلم عن وضع عام أو كده. لكن لأنه التأثير الأكبر هو حيجي من الإنسان للإنسان أكتر من إنه الوضع الخارجي ممكن يكون عامل كيف, أو أكتر أوقات أنت ممكن تكون جرحت فيها جرحت بسبب زول, ما بسبب إنه مثلا الدنيا عاكستك أو مثلا كده. دي حتكون بتألم بس ما حتكون على درجة إنه مثلا زول أثر فيك بصورة معينة. فهي دي الحتة الحساسة أكتر, أو دي اللي حنكون بنغوص فيها بصورة أكبر. يعني
2: مهم كمان نعرف إنه يعني الحتة دي أكيد حنتكلم فيها أكتر بصورة أوضح, حتة إنه أنا في النهاية ما عايز أقول إنه أنا ما بس بتأثر بالحاجة الكعبة, لكن حتى أنا كشخص بتأثر بحياتي كويسة برضو.
3: كويسة
2: يعني يكون fair enough إنه الحياة كويسة زي ما الليلة, يعني لأنه في ناس ما بتقبلوا فكرة إنه فلان ده بأثر علي سلبيا. أنا اللي حأثر عليه وأنا ما حأتأثر أصلا. لو جينا فكرنا فيها ببساطة, يعني أنا الليلة لو جيت قلت لك يا إنجي أنت أشطر واحدة في الحياة الفلانية دي, أنت حتكوني فرحانة شديد, أنت تأثرتي بكلامي. نفس الزول أنا جيت قلت لك يا إنجي أنت الليلة شاطر, حقول لك يا إنجي معلش أنت ضعيفة جدا في الموضوع ده, حتحبطي في الوهلة الأولى كزولة طبيعية, حتحس إنه بجد أنا كده. يعني على الأقل حتى لو أنت ما شايفة نفسك كده حتكوني زعلانة إنه أنا كيف شايفاك بالنظرة دي. لو أنت حتى واثقة في نفسك في شعراية بتاعت زعل, لو أنت بقيتي خلاص قوية شديد واثقة في نفسك حتكوني إحساس إنه أوكي يعني أنا عارفة نفسي أنا شاطرة شد في الحتة دي, ما محتاجة يعني أنت تثبتي لي. لكن يعني كون إنه أنت شايفاني بالطريقة دي دي حاجة حتزعل. فيعني هو الاثنين
3: بالضبط.
2: لو أن إحنا برضو بنتكل جدا على كلام الناس على رأيهم فينا على أثرهم الشديد فينا, لا فليز لازم نفحص نفسنا, لأنه المصدر زي ما قلنا قبل بتاعنا ما هو الناس بصورة كان يقول ده مصدر أساسي. لو انقطعنا منه حياتنا بتجيف, فحنتونس أكتر أكيد لقدام نشوف المصدر حقنا شنو. لكن نقرأ تعليقات الناس. في أحمد عوض بيقول صباح الفل وردات راديو سمر توأم روح منورين السوشيال ميديا, أنا ما فهمت موضوع الحلقة بطفينا. يا أحمد أنا ما عارف إذا بعد الونس البسيطة دي أنت فهمت حاجة ولا لسه, لكن نوضح لك إنه إحنا حنكون بيتونس مع بعض كلنا وإنت أكيد برضو عن شنو الحاجات الممكن تكون بتطفينا. يعني شرحنا إنه يكون شخص مطفي شخص فاقد لمتعة الحياة, يعني ما في حاجة حلوة هو ما شايف إنه في حاجة. مبدئيا اتفقنا على إنه ممكن يكون ما مدي أصلا وقت وبيعترف بمشاعره, ما مدي وقت لمشاعره, ما قادر يحسها, ما قادر يشوفها مشاعر كويسة ولا كعبة, ما قادر يفسرها, ما قادر يتقبلها, ما قادر يتكيف بيها. فده شخص ممكن نقول عليه مطفي, لأنه من هنا حنشوف إنه حياته ذاته ما قادر يحقق أهدافه, ما قادر يحقق الحياة هو كان نفسه يسعى عليها أكتر وكده, لأنه هو انطفى. فشرحناها زي كأنه الزرعة لما نقطعها من الجذور بتاعتها بتموت, وبتموت تدريجيا. يعني ممكن يكون في الأول لونها أخضر عادي, بعد شوية تبقى باهتة, بعد شوية تتكرفس معاك كده وتتحتى معاك. فيعني نحب نعرف انت رايك شنو في الحته دي. الموضوع لسه ما واضح عندك يا احمد؟ قلنا لسه ما واضح عندي. عادي جدا جدا نحاول نشرحه لك تاني. ابو انفال بيقول اي نعم اول مره يعني.
3: يا سلام يا
2: مرحبا بك حقيقي. مرحبا بك جدا جدا ومبسوطين بك جدا يا ابو انفال. يعني نتمنى انك انت تكون صديق للراديو وجزء يعني مهم جدا جدا معانا في الراديو وتكون طوالي بتتابعنا. ونتمنى انك انت تكون مبسوط يعني بالنقاشات وبالونسات الحاصله. يعني هبه حسن بتعمل منشن لاصدقائها ريما ريم ايوب رحمه وديانا. يعني يا بنوت نحب نشوفكم معانا ونحب فعلا تلبوا الطلب بتاع هبه. يعني هبه دي ما تخجلوها يا جماعه تعالوا احضروا. إبراهيم بيعمل لنا قلوب. إبراهيم جبرائيل وكمان يانيوك بتعمل لنا قلوب. وشكرا شديد يا شباب للمشاركات دي يعني لأن كنتوا بتعلقوا لنا. في كمان حيبو أو حبيبو.
3: حبيبو
2: حبيبو
3: أوكي. حبيبو بيقول صباح الخير يا حلوين كيف حالكم إن شاء الله كويسين. أخباركم إن شاء الله كويسين كل سنة وإنتم طيبين وصحة وسلامة ويعود الأيام ويتحقق الأماني. شكرا لك كثير يا حبيبو. أنا حاسة أنه رسالة مكررة.
2: أي هي صح؟ مكررة. أيوة.
3: أوكي تمام. فيبي ماتس بتقول صباح نور وتوفيق من ربنا صباح يشرق.

0: الحب أولاً والإنسانية دائماً. ده المبدأ اللي بيخو بنقدر نواجه أي ظروف الموضوع اللي بيطفينا وعلاجه. أوكي. طيب لما نسأل اللي بيطفينا شنو؟ اللي بيطفينا هو تراكم الوجع وفقدان الأمان والإحساس بالخوف من بكرة في ظل الظروف الصعبة اللي عايشينها لنا. وعشان نفتح نقطة واضحة للعلاج ونرجع للنور تاني، الحل في كلمتين: المواساة واللمة. البطفينة بتعالج لما نلقى زول يسمعنا ويفهم وجعنا بدون أحكام، وبنور تاني لما نتمسك بالإنسانية ونجبر خواطر بعض ونقيف مع المحتاج ولو بكلمة طيبة. والخاتمة: الانطفاء الجوانة، ده حالة مؤقتة لأنه جمر الطيبة والإنسانية في قلب كل سوداني ما بيموت. بالحب والتكافل حنرجع ننور، وبلدنا حتنور بيننا من جديد. كل المحبة لكم جميعا، الحب أولا والإنسانية دائما، فضل كجو. شكرا كثير جدا لرسالتك يا فضل، وحقيقي يعني كلامك جميل وأون بوينت دائما. أدومة والدنوبة بيقول صباح الخير. صباح النور عليك يا أدومة، مبسوطين بك جدا ومنورنا شديد. شاركنا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة. أمنية بتقول صباح الفل جدا جدا للغاليات، متشوقة جدا لموضوع حلقة اليوم، يا ريت أقدر أتابع لنهاية الحلقة. يا أمنية لازم تتابع لنهاية الحلقة. يعني عاوزينك تحضر معايا للنهاية، ونتمنى أنه بس فعلا ما يكون في حاجة بتعارض يعني أنك تحضر الحلقة للنهاية، والموضوع جميل جدا. وما بس كده، لكن عاوزين كمان نسمع رأيك في الموضوع بتاع حلقة الليلة. رامي اسماعيل بيقول صباح الخير راديو سمر، شكرا على برنامجكم الشيق، دائما بيخليني ريلاكس. يا سلام يا رامي يا اخي، صدقني يا اخي ان شاء الله دائما كده تريلاكس بينا او
1: بدون دي حاجه حلوه شديد.
0: اهم حاجه انك تكون ريلاكس يا رامي،
1: يعني كون انك انت تكون يعني ريلاكس في برنامجنا دي حاجه
0: علينا كثير
1: شديد، لان احنا ذاتنا صراحه بعض مرات يعني بنحب نحضر برامج تخلينا ريلاكس، وفي حاجات كده بعمرات ما بتخليك ريلاكس، بتشد أعصابك زي هذا. نتمنى إن إحنا ما نعمل فيك كده يا رامي، لكن نخليك كده تكون مستمتع ورايق ومبسوط، وبتلقى حاجة تستفيد منها. يعني ما بس تستفيد منها يا رامي، كمان أفيدنا برأيك، لأن إحنا حقيقي بنحتاج نسمع آرائكم ونتونس معاكم ونعرف أنتوا ذاتكم بتفكروا كيف. يعني دي حاجة أكيد حتكون بتوسع كمان طريقة تفكيرنا. أخونا مصعب محمد بيقول صباح النور والسرور، بداية يوم جديد تجلب معها فرصة جديدة للنجاح والفرح، كل سنة وإنتوا طيبين ودائما بصحة وسعادة. شكرا كتير يا مصعب، سعيدين بك جدا حقيقي، يعني متأكدين إنه في كل يوم جديد ربنا بيدينا فرصة إنه نعيش زي ما هو يعني بيتمنى إن إحنا نكون بنعيش زي ما حسب مشيئته وحسب قصده في حياتنا. يعني فأتمنى إنه فعلا كل واحد فينا بيسمع حسي حاليا يكون فعلا بيعيش الحاجة دي، ويكون مستمتع برحلة حياته، وفي كل صباح يكون فعلا مؤمن إنه ربنا عنده به قصد وعنده به خطة حلوة شديد وقصة حلوة شديد. فيبي بتقول لنا حاجات كثيرة بتطفينا: الانفصال من الذات، الإهمال، لما نكون عايشين ماذا يقول الناس عننا، لما أستمر في علاقات تستهلك طاقتنا. وبتقول كمان عدم التعبير عن الحاجات اللي بتزعجني، ولا حتغاز بكل الضغوطات. أوكي، يعني حقيقي يا فيبي أنا بتفق معاكي شديد في حتة إنه لما نزول يكون مفصول عن نفسه وعن ذاته، ودي حاجة ما بتحصل فجأة، يعني دي حاجة برضو زي ما بقول بتحصل بستبس، في خطوات، في حاجات واضحة. يعني أنت ما بتنوم تصحى تلقى نفسك مفصول عن ذاتك، بمعنى إنه ما فهم أنت منو، بتعمل في شنو، هل أنت بتعمل في الحياة اللي أنت عايزة، ولا بتحقق في رغبات ناس تانين أنت ما عندك فيها دخل، بتتغير عشان تكون مقبول، عشان هم الجماعة المعينة ده يشوفوك أنت الشخص المريح بالنسبة لهم. فالانفصال عن الذات أنا صراحة شايفاه بيلعب دور كبير شديد لما تكون أنت حتى مهمل في نفسك، يعني في نفسك ما بس بشكلك الخارجي، لكن حتى مهمل في زي ما قبالي قلنا حتة المشاعر، ما مديها مساحتها. والغريب يا إنجي زي ما بيقولوا، يعني الزول ممكن يكون ما بيقدر مشاعره، لكن تلقاه بيقدر مشاعر الناس التانين. يعني أنا ممكن أكون ما مهملة لأنه فلان ده محتاجني، فلان ده نفسه يسمع مني كلمة طيبة، فلان ده متعشم فيني شديد محتاج أنه أنا أقف معاه، زعلان أطبطب عليه، فرحان أفرح معاه، عنده مشاوير قضيها معاه، عنده شنو كده مع فريق أعملها معاه. دي حاجة طيبة، دي حاجة حلوة شديد، لكن هل فعلا ده الأهم والمهم إنه

0: فعلا أكون بجد ما مهملة في نفسي، ما مهملة في في في في الحياة اللي أنا مثلا بتضايقني، أكون قادر أقول في حياتي بتضايقني مثلا، الحاجات دي بتكسرني، الموقف الفلاني ده أحبطني جدا. يعني أنا بشوف دائما في طبيعتنا كشعب سوداني طيب جدا جدا جدا، بنقيف مع الزول للآخر، لكن ما بقدر أقول كمان إنه برضو بنقيف مع نفسنا للآخر. يعني في في في شعراية بين الأنانية وبين إن أنا أكون بقدر في نفسي، في حاجة بسيطة شديد بتفصل، لكن مهم أكون مدرك إنه أنا كمان إنسان، يعني هو إنسان وأنا إنسان، هو عنده احتياجات وأنا عندي احتياجات، احتياجاته لو ما بتأثر علي بصورة سلبية أنا قادر إني أقف معاه وأكون معاه لذيذ للآخر، لكن احتياجات الشخص الآخر أو المجموعة الفلانية دي لو بتأثر معي أنا بصورة سلبية، وين المشكلة إنه أنا أعترف بالحاجة دي وما إلا أقبلها زي ما هي؟ احتمال في الفترة دي هي بتأثر معي بصورة سلبية، بس لقدام لا، الحاجة دي أنا ما عندي فيها مشكلة. فحتة إنه أنا أكون مهمل في نفسي دي، دي يعني حتدمرني بصورة فظيعة، وحنشوف بعد فترة زي ما قلنا بعد فترة الليلة بكرة بعديه إنه أنا انطفيت للأسف، إنه أنا بقيت ما قادر أعيش الحياة اللي أنا كنت بتمناها لنفسي، ما عشان الظروف جبرتني، لكن عشان أنا ما قدرت أجيب في حق نفسي، ما قدرت أجيب في الحتة الواضح فيها إنه يا جماعة أنا حياة دي صراحة ما بتخارج معي، ما قادر أشوف إنه أنا مبسوط في الحتة دي anymore. ففي حاجات بتجبرني وفي ظروف عامة بتجبرني، لكن في حاجات أنا كنت مخير فيها، لكن أنا ما اخترتها، ما اخترت الراحة، ما اخترت إني أقدر الحاجة دي. يعني
1: في حاجات، يعني في مرات فعلا إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا، يعني إحنا ذاتنا السبب في إنه إحنا نطفي. وغير الإهمال اللي هو المشاعر وال إنك تعبر عن جواك والكتمان والكلام ده، غير الحتة دي الإهمال في الروتين نفسه يا ترنيم. يعني أنا مرات كثيرة إحنا ممكن مثلا العامل النفسي أو العامل اللي هو مؤثر علي ده يأثر على نومي، يأثر على أكلي، يأثر على شرابي، يأثر على حركتي، يعني يأثر على لو أول حركة المفرطة كمان. يعني يبقى مثلا بدل ما أنا مثلا ممكن أكون أنا الحاجة دي مؤثرة على إنه أنا مخلياني أرتاح شديد، اللي هو الكسل، أمشي لمرحلة الكسل إنه أنا أكون كسلان ما بتحرك، ما قاعد أعمل شيء بدني واضح يعني، وده هنا في الوقت ده أنا قاعد أدمر في نفسي. أنا طبعاً. دي من ضمن الحياة الآن بطفي بيها نفسي. ومن الجانب الثاني كمان إنه أكون بتحرك بصورة مبالغ فيها بدون راحة تماما، و أربط نفسي في كذا حاجة عشان أمنع التفكير مثلا، أو أمنع أنه أنا ألاحظ لي أنه أنا متألم، أو ألاحظ لأنه أنا في حاجة جاية علي. فأنا بقوم بتحرك بصورة مفرطة جدا، بتصرف تصرفات أوفر، يعني أوفر شديد في الحركة، في الرياكشن برضو، بحيث أنه أنا عاوز نظام، أنا بلفت انتباهي لحاجة تانية غير الحاجات التانية هي محتاجة برضو لانتباه مني. فأنا مرات أنا عندي دور كبير جدا في أن أنا أطفي نفسي بنفسي. دي كلها حاجات لما أنا أكون بشتغل، ما عشان مثلا الفترة دي ضاغطة، لكن طول حياتي أنا بضغط نفسي، هنا ده محتاج أقف وقفة جادة. مش اللي هو ما في فترات أكيد كلنا بنضغط، يعني مثلا أكيد في فترة الشغل حيضغطك فيها لأنه دي فترة بتاعت شغل كتير مثلا، في فترة أنت مثلا عندك كذا برنامج مثلا جو مع بعض مثلا في نفس الوقت، فأنت ضغطت، دي عادية،
0: ده طبيعي.
1: نعم. وده نورمال ولازم يحصل برضو، يعني لأنه مهم البالانس زي ده. لكن لما أنت تكون أنت مقرر من نفسك أنك عاوز طول الوقت تكون مشغول، هنا في الوقت ده محتاج تقف مع نفسك وقفة جادة. أنا شنو قاعد أحاول أتجاهله؟ وتسأل نفسك أسئلة حقيقية، أنا شنو يعني بحاول أتجاهله وليه أنا بتجاهله؟ هل أنا شايف ما في حل؟ هل أنا شايف إنه أنا ما بقدر أوقف الحاجة دي؟ فأنت محتاج تسأل نفسك أسئلة جادة. وحتى لو أنت مثلا شايف ما في حل، ليه ما شايف في حل؟ الحياة في يدك شنو وما في يدك شنو؟ دي حياة كلها هتساعدك توصل لحاجة. ما في واحد ممكن متجنب ان هو يوصل لحاجه لانه حاسس انه ما في حل وخلاص، بس انت لو قعدت مع نفسك ممكن تلقى انه لا، في حل عادي جدا، انه في حاجات اي فعلا هي ما في يدي، بس في حاجات تانية في يدي بقدر اعملها، في حاجات انه ببساطه انه مثلا اقدر اتكلم تمام. فدي ممكن تجيب يعني ممكن الزول الثاني مثلا انه هو مسبب لك الم ما شايف انه هو مسبب الم للدرجه دي لك. فانت ممكن يكون الموضوع عندك كبير جدا بس عنده هو ما شايف الكبر
0: صح
1: للدرجه دي. فانت محتاج برضو انك تتكلم. في حاجات في يدك في حاجات ما في يدك. فالمهم والاهم من ده كله انه انا ما اهرب. من ضمن الحياة التانية برضو بحس إنه بتطفي الإنسان المقارنات. المقارنات دي بحسها من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تكون بتأثر بصورة كبيرة جدا إذا كان زول بقارني بزول أو إذا كان أنا ذاتي بقارن نفسي بزول تاني. فدي بحسها برضو من ضمن الحياة اللي أنا محتاج راعي ولاحظ لنفسي كويس جدا. لأنه بشوفه كتير وانفتاحنا اتجاه بعض أكتر وأكبر وانفتحنا للعالم عموما أكبر بكثير. فإذا كان بقارن وضعي بصورة شخصية أو إذا كان بقارن الوضع العام بوضع تاني فاهمة دي كلها حاجات بتطفيني. لما أحس إنه أنا يا أخي أنا ليه بلدي هي كده والدول التانية كده يعني فاهمة المقارنة دي إذا كان وضع العام أو إذا كان حتى أنا بصورة شخصية في العموم هي بتطفي.
0: هي بتطفي وبتعطلك يعني انت بتنطفي وبتتعطل للأسف. يعني لو كانت حاجة لحظية هقول ما مشكلة ما خلاص ده زي الزعل الخفيفة دي اللي هي بتجي وبتنتهي بعد 24 ساعة مثلا لو انت بتزعل لمدة طويلة او كده فبتعطلك. لانه مثلا جينا دارين نمسك حتة المثل قلتيه انه ليه انا سوداني بجد في اوقات كثيرة شديد انت كشاب او شاب سودانية بتجيك لحظة الادراك انه في خواجي هناك عايش حياته عادي جدا جدا اللي انت بتسعى له ده مجرد شيء بديهي ده الطبيعي ده الحياة الطبيعية في يده اصلا. هو يعني ما حيكون بيفكر في يوم من الايام الحاجة دي حاجة دي قيمة شديد. يعني عنده موي عنده كهرباء عنده بيت عنده تأمينات يمشي يتعالج يمشي يعمل في حياة كثيرة شديد. يا أخي بيسافر عنده فايض لما بيسافر جوازه براهو بتحليه إنه يعمل حياة كثيرة شديد. أنت يعني مسكين في حياة كثيرة شديد ما قدر تعملها بسبب إنك أنت سوداني. فللأسف لما يعني مثلا مسكنا المثل ده الزول ده حيكون حياته كلها متعطل في التفكير انه هو للاسف من البلد الفلانيه دي عنده حاجات كثيره شديد ما قادر يسويها وحيقعد محبط ومطفي ومكتف ما عايز ينجز ولا حاجه لانه هو خلاص ثبت في راسه انه هو كان قلب هوبه وكان عمل اي حاجه هو ما حيصل لاي شيء. فما جاي عن قناعه ولا رضا جاي عن احباط وجاي عن عدم يعني عدم رضا. يعني انا ما راضي وخلاص مدام هي كده كده أنا ما أقدر أتحرك ولا شبر. في حين أنه ممكن زول تاني سوداني من نفس الظروف بنفس البيئة اللي قام بيها فلانة التاني ده أدرك أنه في حياة حلوة شديد موجودة في الثقافة موجودة في الشعب موجودة في البلد في حد ذاتها في أرضنا في كده. ففي حياة حلوة أنا ممكن أستفيد منها لو أنا عملت 1-2-3 أتعب شوية بس أتعب شوية لأنه إحنا ده واقعنا. يعني ما حتكون فعلا حتغير من يوم وليلة. يعني أنت محتاج تتعب محتاج تتعلم محتاج تسعى محتاج تطمح وتحقق الطموحات دي. يعني ما تقعد مكتف. فالفائدة شنو لو أنا قعدت أقارن وضعي بوضع زول تاني؟ بجد لو فكرنا فيها يا شباب ما حنلقى في فائدة. حنلقى إنه صح. أنت بتجذب طاقة سلبية جدا جدا لنفسك وعايش في قفص حابس فيه نفسك انه انت عمرك ما حتكون زي فلان عمرك ما حتكون زي الشعب الفلاني ده عمرك ما حتتطور. يعني وبالمناسبه حتى مقارنه العكس انك انت شايف نفسك احسن من زول تاني برضو بتدمرك لانك انت ما حتصل لشيء وما حتقدر. وان قلنا انك انت فعلا عندك امكانيات اكتر من فلان وفلاني ده لما تيجي تسمع نفسك الحاجه دي يعني انت ما استفدت شيء امكانياتك دي ما زادت
1: هي حدتك للأسف
0: حدتك وانت مدي نفسك قيمة لروحك في حاجة ما هي اللي بتدي قيمة فعلا. يعني ما انت مش ربنا خلقك بشكل وهو خلقه بشكل انتوا الاثنين مخلوقين على صورته. يعني ما في حاجة انت عندك فيها قيمة يعني انه انت فلان ده انت الله خلقك بشكل معين شكلك رهيب شديد مميز قال فلان وفلان ده مميز. انت جبت الثقه دي من وين يعني فهماني؟ بالعكس انت لافته ولافت روحك وبالعكس يعني كمان جواك يعني حاجه مدمره جدا جدا نوع من الكراهيه نوع من انك انت شايف نفسك اكبر من فلان متعالي فانت ما استفدت شيء وما في التنبي حاجة ببساطة. ف يعني لما أنا أجي أقارن بتذكر كان في حلقة كان طلعتها مع الزميل الغالي جدا سارديس كان بيقول إنه يعني قرأ كتاب إنه الحاجة اللي لفتت انتباهه إنه أنا ما أقارن نفسي بزول, أقارن نفسي بنفسي أنا كنت شنو امبارح وبقيت شنو الليلة. أقارن زماني كنت ما قادر أنجز إنجاز, ممكن أقول إنجاز بسيط حتى يعني ما إلا إنجاز واو يعني رهيب شديد. في مثلا أنا كنت شخص بأوفر في ردات فعلي, فأنا مع الأيام اتعلمت إنه لا أنا أكون راكز ببساطة, الأمور بتهدأ الأمور بتتزبط كده وغيره من حاجات كثيرة شديد. فلأنه لو انشغلت بقصص ناس تانية قصتي الحلوة الرهيبة ممكن تكون قصة مميزة جدا ما حتلقى مكانة فيني, ما حتلقى مكانة في حياتي, ما حديها اهتمام, ما حديها تركيز, وما حأقدر أطلع من الدنيا دي وأقول يا أخي أنا شكرت ربي على الأيام اللي عشتها دي, عشتها بفهم وعشتها بطريقة كويسة جدا جدا, كنت شاكر وراضي في حاجات كثيرة شديد يعني.
1: والمعادلة هي على فكرة يعني مفروض إن هي ما تكون بالصعوبة دي, بس هي للأسف هي صعبة لأنه التأثير برضو بتاع الناس اللي حوالينا مخلينا إنه هي صعبة. بس ببساطة جدا الجاب الحاجة منه يعني الجاب لو مثلا المقيمني مثلا قروش فنفترض أجاب القروش منه أنا أو أبوي مثلا المهم أجاب القروش إنسان عادي جدا تمام. المخليني مثلا قادر إنه أنا أتعالج مثلا في أحسن أماكن مخليني أعمل ده شنو أنا اللي عملت الحاجة دي ذاته يعني أنا أنا بالقوة والطاقة اللي ربنا أداها لي أنا عرفت أعمل الحاجة دي وعرفت أوصل للنقطة دي تمام. فلما أجي أخد إنه الحاجة اللي أنا جبتها هي مقيماني على فكرة مش هدا للأسف الشديد يعني ممكن الكلام يعني ناس تحس إنه التشبيه ليه مش للدرجة دي بس يعني زي لما كان الزول اللي بيعمل صنم بيعمله بيده تمام ويقول ده إله ويقول إنه ده الله بتاعه نفس الفهم بالمناسبة هو نفس الفكرة إنه أنا أكون جبت الحاجة بيدي وأخوت إنه هي دي الحاجة المقيماني أو دي الحاجة اللي هي بتخليني أنا أكون أحسن من شخص أو أكون أنا أفضل من شخص أو دي تديني مكانة عموما هي نفس الفكرة. يعني لما أجي أقول إنه العربية هي المقيماني ولا البيت هو المقيمني ولا الوضع المادي أو البلد أنا عايش فيه أو whatever أو الشغل اللي أنا بشتغله فحب أقول لك إنه لو انت بتنتقد الشخص اللي هو بيعمل صنم وبيعبده انت في الوقت ده هتحتاج انك انت تراجع نفسك انك انت ذاتك قاعد تعمل شنو. فللأسف الشديد احنا مرات فعلا بنجيب الحاجة وبنخليها هي اللي تكون بتقيمنا في حين انه الحاجة دي هي نفسها في لحظة ممكن تروح في لحظة هي ممكن تمشي. فمن ضمن الحاجات الممكن تكون اعمق كمان من كده الخوف من انه افقد الحاجات اللي انا جبتها والخوف عموما في العموم جزء كبير جدا من الانطفاء اللي انا ممكن اكون بعيشه انه انا خايف افقد حاجه انا جبتها او افقد ناس في حياتي. افقد ناس في حياتي دي منطقيه اكتر من حياه انا جبتها لانه في النهايه اللي جبته ده حاجه لو راحت ممكن اجيبها مره ثانيه في النهايه قدرت اجيبها في يوم من الايام حتى وان تعبت شديد لانه اوصل لها بس هي ممكن تجي وممكن اجيبها اتعب ثاني واسعى وحجيبها. بس طبعا في جزء ثاني اللي هو الاكبر بكثير اللي هي الحاجه ممكن تكون ما في يدنا اللي هو زول افقده زول يموت مثلا او يسافر يهاجر تماما او بسبب مواقف مثلا اضطرينا انه مثلا ما نكون ثاني بنفس الجروب زي زمان ففقدته. فدي اللي بحسها هي اعمق ودي بحس انه هي الاكبر وحيز كبير جدا من الخوف الجوانا هو الحته دي انه افقد زول عزيز علي عموما دي ما في زول ما عنده الحته دي. بس في حاجة مهمه جدا ومهم انه انا ادركها كمان انه طيب الحاجه دي هي اللي اتمدى ما اخذ حيز وهل الحاجه دي حاجه في شيء ممكن يطمننا على النقطه دي دي حاجة مهمة أنه أنا أكون بسألة لأنه سؤال يعني لأنه الموضوع ده هو للأمانة لو أنت حاسس نفسك أنك أنت ما مطمن أو ما في حاجة بتطمنك مقابل ده فانت حتحس بالخطر، حتحس بانك انت ما قادر تعمل حاجه ومطفي ومتعطل، وممكن تجي في حياتك كثيره ما تقدر تقدم كل المجهود اللي عندك. فالحته دي مهم انه ندرك انه كمان في حاجه بتطمننا ورا ده، يعني وان انا فقدت زول في حياتي، وان انا فقدت شخص بقى تاني ما موجود في دنيتي انيمور، مهم اعرف انه في حاجه بتطمني. والحاجه اللي بتطمني ده المرجع الاساسي والرئيسي اللي هو انا محتاج اصلا فعلا اكون برجع له، اللي هو المرجع انا بلقى منه القيمه وبلقى منه الطاقه وبلقى منه الاطمئنان، بلقى منه انا منه. ده المرجع ده هو اللي حيعرف انه يكون بيحل كل الحاجات اللي انا ممكن اكون خايف منها، او الحاجات اللي انا بسمعها، او الحاجات اللي بلقاها في حياتي، او الحاجات اللي هي ممكن تكون بتطفيني وبتعطلني من الحياه. في مرجع هو بيقدر يعوض ده، في مرجع ممكن يطمنك قصات الحياة التانية ممكن تكون بتلاقيها.
0: لكن في حاجة يعني إحنا للأسف بنقنع بها نفسنا. أنا ما بقلل من خوفك إنك أنت تفقد زول، كلنا زي ما أنت قلتي بنخاف من الحاجة دي، بس في حاجة بنقنع بها نفسنا إنه دي حاجة مادية وده إنسان. يعني أنا هخاف أفقد قروش، على فكرة ما بس قروش وأشياء مادية، بس في ناس عندهم القيمة بتجي من المعرفة. يعني أنا من كثرة ما أنا قريت وتعلمتها أنا كذا، يعني عارف في ناس بالنسبة لي من هو ما عارف حاجة معينة بحسب الإحباط، وإنه أنا ما نافع، وإنه أنا دشو الجهل اللي أنا عايش فيه ده، فبيعيش نفسه في فكرة إنه المعرفة دي أهم حاجة في الحياة، أنا حأسعى للتعلم ومن المكان الصح من المصادر الصح. ما بس كده، لكن الإصهار لأنه أنا عارف كل حاجة، عشان لما يجي يقولوا يا جماعة بتعرفوا هذه أنا بعرفها. ما حنسأل أي زول إلا الزول ده عارف أي شيء. ممكن في ناس تعمل حاجة بنية حلوة لأنه هم عندهم المجال ده، يعني مخهم بيسع كمية من المعلومات، لكن في ناس خوف من إحساس إنه فلان ده ما عارف، في حين صدقوني يا جماعة ما في زول شغال بك يعني دي الحياة بتطمن إنه بأمانة جد، يعني ما في زول شغال بين للدرجة دي، ما في زول حقيقي مهتم يعيش كل تفاصيل حياتك زيك. فيعني نطمن نفسنا من الحتة دي، فده جزء. ممكن في زول يكون فعلا بيخاف انه يفقده، وفي ناس عندهم بمناسبة الخوف من فقدان الذاكرة بصورة فظيعة، لأنه بالنسبة لهم ذكرياتهم دي يعني أهم حاجة هو عايش فيها أصلا. فده كله للأسف ما كويس. ففقد انه أنا أخاف ان أنا أفقد زول ضد شيء طبيعي، لأنه أنت في النهاية فلان وفلان ده أنت بالنسبة لك عزيز جدا جدا، ما حاجة سهلة. الفقد فعلا بيقول فقد عظيم فعلا، ما بنصغر منه ابدا. لكن لما انا اكون بفقد زول وحياتي بتنتهي في الحته دي، لا معلش، يعني هنا ده في مصيبه حاصله، حياتك بتنتهي تماما ولا دي فتره؟ اذا فتره يا اخي صدقيني ده شيء طبيعي، ما انت انسان يا جماعه، يعني ما بنقول لك جمد مشاعرك الغيها، ما تزعل ما تحزن، ده غلط، ده ما صحي زي ما قلنا قبل. لكن انا لما اكون حياتي متمحوره حول زول، الزول ده كويس جدا جدا، ممكن يكون الوالد الوالد الزوج ولدي وبنتي، زول كويس ما فيه حاجة، لكن بالضبط. أنا ليه ما شايف غير الحاجة دي في حياتي؟ وأنا ليه أصلا شايف إنه أنا حياتي في الشخص ده بس أو في الأشخاص ديل بس؟ ليه ما قادر أتقبل فكرة إنه يعني لكل شيء وقت؟ والحاجة الثانية، يعني في ناس اختياراتهم كده، يعني أنا اخترت إنه أنا ما أعيش مع الشخص ده، اخترت إنه أنا أنفصل عن الشخص ده، فوين المشكلة لو أنا فعلا يعني اتقبلت الفكرة دي إنه فلان وفلاني قرر إنه ما يكون معاي، أو يعني هو ده وقت إنه هو ما موجود معاي لأنه توفى مثلا أو مات. فالإدراك إنه أنا أدرك إنه في حاجات أنا ما عندي فيها سلطان، أو ما عندي فيها حتى الكنترول إنه أنا أعيشك تاني معاي كم سنة، أو أخليك بالغصب تقعد معاي حتى لو أنت ما عايز. فهنا أنا للأسف بقول إنه ممكن يكون في تعلق مرضي زيادة عن اللزوم، لأنه أنت لما تكون شايف إنه ده محور حياتك ومنها تلاحظ إنه فلان ده، قصص كثيرة جدا جدا، وكلنا معرضين لها صراحة. يعني كلنا إحنا ذاتنا معرضين لها إنه ننكسر، يعني كسرة شديدة لما نفقد زول. بس أنا حابة، يعني زي ما أنت كنت بتقولي قبل، حابة إنه نطمنكم إنه نطمن نفسنا برضو إنه مصدرنا شو؟ مصدرنا هو الله، هو اللي خلقنا، هو اللي بيهتم بينا، هو اللي عارف الأحسن لنا شنو. ونحن قدر ما نحاول نحافظ على الناس في حياتنا، حنلقى انه يا باختياراتهم هم قرروا انه ينفصلوا مننا يا بانه ربنا هو يعني خلاص شايف انه الشخص ده يعني ما حيعيش تاني خلاص. فانا بالنسبه لي انه انا انشغل بمنه هو دي الفكره كلها عشان ما انطفي. انا انشغل بشنو؟ بنفسي زياده عن اللزوم. ما برضو ما بشجع انه انا انشغل بنفسي زياده عن اللزوم واقول انا خلاص قررت انه انا مشاعري دي فوق الكل وفوق اي حاجه وفوق اي شيء. انا ما بشجع لحاجه دي وما بشجع لعكسي كده برضو. لكن بشجع انه نكون يعني ملتصقين زي ما بيقولوا وقريبين جدا جدا جدا من المصدر. نرجع نقول احنا كائنات ربنا خلقنا زينا زي يعني الطبيعه طبعا يعني برضو ربنا اوجدها وصمم انه هي تكون بتاخد غذائها بصوره معينه. لكن الانسان which is الاسمى والاغلى في عيون ربنا هو البشر والانسان. فواضح جدا جدا انه احنا مصدرنا هو ووضح الحادي كثير شديد ولمصلحتنا.
1: بالضبط كده
0: الحاجه دي لمصلحتنا. يعني انا ما ممكن اجي اقول الحاجه دي ما لمصلحتي لانه اتجرب انه يكون قريب جدا من المصدر ده هيقدر يقول بفم مليان انه هنا في راحه, هنا في سلام, هنا في اطمئنان, هنا لما كل شيء انا فقدته كنت استيل قادر اقيف على الرجل. يعني
1: الحال بتطمن اكتر كمان يا ترنيم في النقطه دي انه يعني لما احنا نعرف فعلا نلتصق بالمصدر هنعرف يعني شنو انا اطمن اصلا. حاسه الكلام مبهم شديد بالمناسبه, الكلام مبهم لاي زول بسمع الكلام كده لاول مره. بس الحقيقي انه فعلا انت بتطمن كيف لما تعرف انه قدر شنو ربنا فعلا بيحبك وقدر شنو ما حباك انت بس لكن حب ناس كتار واثبت ده مع ناس كتار في قصص ناس كتار. لما تعرف قصصهم وتعرف ربنا عمل معاهم شنو وكيف التفاصيل وكيف ان هو غير في حياتهم وكيف ان هم لما انهاروا قاموا تاني وكيف كانوا قوتهم كانت من ربنا وكيف انه كان علاقتهم كانت كيف مع ربنا اصلا. فلما بتشوف دي انت حتعرف يعني شنو انا حطمن معاه. لما انت تشوف ده حتعرف ان هو ده الاله اللي بيحبني, هو برضو بيحب اهلي, هو برضو بيحب اصحابي, هو بيحب الدائره اللي حواليني. وان فقدت شخص وان انا حاسه انه انا ممكن اكون لانه مرات برضو احنا بنخاف على الزول كمان, فالخوف على الشخص بيدينا احساس بالانطفاء اللي هو انه انا خايف على الزول ده. طيب حس كان مشى مثلا في المكان الفلاني, يعني مثلا كان مشى للناس الفلانيين ديل, يعني افضل له يكون معي او افضل له يكون في الدائره بتاعتي, احسن يكون في المكان الفلاني مثلا. فهماني؟ فالخوف على حتى الناس التانيين بيدي احساس لينا احنا بالانطفاء في جوانب كثيره وبالتعطيل. فالحته دي لما ندرك انه ربنا برضو ما بيحبني انا بس لكن بيحب برضو زول اللي أنا خايف عليه وده بيحب برضو الناس في دائرتي دي. فلما تعرف إنه قدر شنو إلهك محب, قدر شنو إلهك ده بيحبك أنت وبيحب كل الناس اللي حوالينك وعنده خطة لحياتك وفي معنى من حياتك ومقيمة جدا, هتعرف إنه في حاجات كثيرة أنا شايلاهم وحاجات كثيرة مؤثرة علي وطافياني ما مفروض تكون للدرجة دي, ما مفروض تكون للمدى ده. ف ممكن نرجع نقرأ كومنتات الناس وبعد كده نرجع نكمل في نفس الموضوع. يعني هبة بتقول النور جوانا يعني الحماس, الشغف والراحة النفسية, الإحساس إنك حي وعندك معنى وقيمة, يعني محب ومهم, يعني محبوب يعني تقريبا. شنو بيطفي النور جوانا؟ الضغط والهم المكتوم. لما تكتم زعلك وتعبك وتقول ما مشكلة على كل شيء, النفس بتتعب وبتنطفي. الروتين الميت بلس الوحدة, نفس الشغل نفس الناس نفس الجدران من غير تجديد ولا كلام من القلب. الوحدة بتقتل الحماس حتى لو كنت بين الناس. المقارنة والسوشيال ميديا, تشوف حياة غيرك وتقول أنا ناقص فتقلل من نفسك وإنجازك. الذنب واللوم المستمر, تعيش تجلد نفسك على الغلط فتخاف تتحرك مرة تانية. العلاج شنو؟ ما في زر واحد يرجع النور, بس في 4 أشياء لو بدأت بهم بترجع بالتدريج. أرجع لشي كان بفرحك زمان حتى لو 10 دقائق باليوم, رسم, كتابة, مشي, أقرأ كتاب مقدس, أو شوف برنامج في راديو سمر, أغنية قديمة. النور بيرجع من الأشياء الصغيرة اللي كانت بتشبهك. أحكي لإنسان بتثق فيه. وأهم شي لا تنتظر تحس بالحماس عشان تتحرك. أبقوا عافية حبيباتي أنجي وترنيم. يعني يا هبة كلامك حلو زيك كالعادة، يعني كلامك جميل و on point دايما. وشكرا إنه بتنصح الناس بأنه إحنا ممكن نكون في جزء من البرنامج ده. بس في حاجة مهمة كمان حلوة جدا قالتها هبة، في حاجات فعلا بسبب إنه إحنا انطفينا خليناها، في عادات كانت حلوة خليناها، وده جزء برضو من العلاج يا جماعة، إنه أنا أكون برجع فعلا لعادات كويسة، عادات حلوة أرجع مرة تانية. يعني ما أحس بإنه يا أخي بقت ما منها معنى أو ما منها
0: فائدة، أو مثلا نفسي كبرت عليها. يعني عارفة يعني للأسف إحنا بعض مرات بنكون شايفين إنه يا أخي أنا خلاص كبيرة شيل على برنامج ده، في حين إنه صدقوني يا جماعة يعني هي ما مجرد فلسفة، لكن هي حاجة حقيقية وعن تجربة. يعني فعلا لما ترجع الفرحة بتاعت الطفل الجواك دي، يعني حتحس إنه بجد الدنيا دي يعني أبسط من ما أنا مكبرة مواضيع. يعني للأسف إحنا لما بنكبر بيعلمونا نشيل هم، ما بشوف ليه طفل بشيل هم، يعني ما قاعد أشوف طفل قاعد مهموم وخدت يدين فوق راسه وبيقول أهل ليلة يا رب حناكل شنو، أنا حعيش كيف، أنا لا، الطفل فعلا عنده ثقة ممكن يكون في أهله، وممكن يكون ما عارف أصلا يسميها إنه أنا واثق في أهلي، بس هو مطمن. الطفل ده مطمن لأنه شايف بهنا ماما بتأكله، بيجاي بابا بيجيب الألعاب، بهنا في حاجة حاصلة، أخوي الكبير بيهتم بي بيشيلني بيلعبني، خالي لما يجي حيجيب لي معه حلاوة. يعني وأنا هسه حاليا معي ورقة وقلم قاعد أرسم وشخبط وشايف نفسه أكبر رسام في العالم طبعا. يجي يقول لك يا ماما شوفي ده زور، وتتكون شايفة عبارة عن تفاحة مثلا فماني، يلا الأم تقول واو حلوة، الفرحة اللي بتخش جواه من حاجات بسيطة. فيعني هبة ذكرت لنا حاجات كثيرة شد ممكن فعلا تعملها في يومك، 10 دقائق في يومك تعملها بحماس اللي انت كنت بتتحمسه زمان، يعني تلعب تنبسط. الأولاد طبعا بيحبوا يلعبوا بلاي ستيشن، بيحبوا يلعبوا فيديو جيمز، بيحبوا يشوفوا يعني يلعبوا كورة وفي الميدان في الحوش. البنات بيحبوا يرسموا ويلونوا، يساعدوا أمهاتهم في المطبخ، يحاولوا يعني يبرزوا المواهب البسيطة الما مكلفة، لأنه بتساعدنا في أنه نكون فعلا شايفين أنه الدنيا دي بجد بسيطة، ما في داعي نكبر المواضيع. ولو كبرنا الموضوع لو ما كبرناه، هي المشكلة لو قاعدة يا جماعة، المشكلة لما تكون فيه قاعدة حامل نقول لك ما تشوفها، لكن في حاجات صدقوني ما بتتحل في نفس الوقت زي ما احنا نفسنا، وفي حاجات ما حتتحل أصلا. فإحنا بنشجع إنه الناس تتكيف مع الظروف اللي ممكن تكون شوية صعبة، لكن الظروف عمرها ما تخليها تطفيك ولا تخليها تحبطك ولا تغير في في في بساطتك وفي البهجة الجواك وفي في الفرح الجواك بسبب ظروف، لأنه صراحة ما حنستفيد شيء، ما بجد ما في زح يستفيد حاجة. يعني لو ركزنا في الحاجات البسيطة حنلقى إنه في معنى حلو، والمعنى ببساطة إنه أنا رسمتي دي ما مش تعلقت وجابت لي قروش وكذا، لكن أنا مبسوط إنه أنا وبلون دي حاجة حلوة شديد، أو أنا وبتمشى دي حاجة رهيبة يعني، أو أنا وبتونس بشرب في جبن بشرب في شاي مع زول أنا بتكيف له. خلاص يا جماعة
1: تاني في شنو؟ ما فكر من كده
0: فيش يعني تاني في شنو؟ يعني ناس تبسط الحاجات يعني. فشكرا كتير لك يا هبة. وكمان عندنا أحمد بيقول لنا صباح الخيرات والمسرات، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، لكم الحب والتقدير يا أحبابي، ونتمنى ربنا يصلح حال بلاد السودان، وإن شاء الله نسأل الله في أيام مقبلة التوفيق والسداد الدائم. شكرا كثير يا أحمد، آمين ربنا يصلح حالنا وحال أهلنا جميعا، وشكرا كثير لك. وكمان نحب نعرف رأيك في موضوع الحلقة يا أحمد، أتمنى أن أنت لسه بتسمعنا. يعني مادبو بيقول صباح الخير يا حلوين، احنا سعداء جدا ببرنامج صباح بلدنا، وبرنامج دائما جميل وبتمس قضيات وهموم المواطن، نسأل الله لكم التوفيق والسداد. امين يا مادبو، شكرا كثير لك. البرنامج ده يا جماعه صراحه قايم عليكم انتم، ما قايم على اي حاجه، والمواضيع بنجيبها دي قد تكون بنسبه كبيره جدا جدا مقترح منكم او رساله من واحد فيكم، منها بنلقى انه احنا يعني استلهمناها منكم يعني. فشكرا كثير لكم. صانع الأحلام بيصبح علينا بيقول لنا صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا جدا، وأتمنى أنك أنت كاتب لنا تعليق يعني تعبر فيه عن رأيك تحت. ونشوف أخونا فضل بيقول لنا شنو، فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم وإنجي ولكل متابعين برنامج صباح بلدنا. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ البيه، وبنقدر نواجه أي ظروف.
1: معادة الرسالة صح ولا ما معادة؟
0: ما عارفة صراحة. هو بيقول أوكي أوكي، يعني حقيقة شكرا يا فضل، إحنا قرينا رسالتك، لكن يعني شنو حابين نشوف كمان آراء الآخرين زي ما بيقول. يعني عندنا يني، أستاذ يني بيقول مبدعين دوما اشتقنا لكم. يا أستاذ يني إحنا سعيدين جدا جدا صراحة. أنا جايلك شفتك إنك أنت بتحضر، يعني جاتني هنا نوتيفيكيشن، قلت أشوفك حتكتب لنا ولا ما حتكتب لنا، لك الحمد لله يعني شو كتبت لنا يعني. عندنا أخونا مارك بيقول لنا المفاهيم المغلوطة عن الحياة بتسبب للإنسان إحباط، لأنه الإنسان ترتفع توقعاته بشكل غير واقعي وينصدم بواقع مغير لما كان بيتخيل، وعندها يكون بين خيارين، إما يتغير وهو الخيار الصعب، أو يكتئب ويهرب من الواقع والتغيير ويعيش في دور الضحية المغلوب عن أمرها. صراحة يعني رسالة جميلة صراحة، يعني بنتفق معك إنه فعلا يا دا يا إنجي. التغيير طبعا صعب شديد، متفق مع مارك صح. التغيير صعب شديد في انه مكلف يا انجي، لا تخيلي انه انت في حاجات كثيره شديد هتشتغلي عليها. والتغيير انا بشوف الزول عنده عقليه التغيير ده، يعني واثق وعارف انه هو عنده خيار، عارفه عكس دور الضحيه. دور الضحيه ما بشوف انه هو يعني مخير، شايف انه هو مسير، شايف انه هو
1: مغلوب
0: على أمره، وللأسف هو ما عنده اختيار، يعني ما قادر اختار، أنا جاتني كده حقبلها كده. في حين إنه اللي بنشوفه أنجح وبنشوفه يعني بننبهر بحياته بقصته، هو الشخص اللي هو مدرك إنه هو بيقدر يختار حاجة في وسط الشيء اللي عايشه ده، عنده طريقة إنه يقول لا، دي ما النهاية هنا،
1: بدون ما يحس بالتقليل، بدون
0: ما يحس أيوة بالتقليل.
1: يعني اتغير فحس إنه هو مثلا في تقليل حصل، بس برضو التغيير لأنه التغيير ممكن يحمل معنيين بالذات في المواقف زي دي. اللي هو التغيير اللي هو أنا أكون اللي هو أمشي تجاه الأنانية، وأمشي تجاه إنه أنا أكون شايف نفسي، وامشي اتجاه انه انا ما الانسان اللي هو كنت كويس مع الناس، والحياه كانت يعني اقول انه دي هي كانت السبب في انه انا اتوجع واتالم والكلام ده. ففي تغيير زي ده، وفي تغيير الثاني اللي هو انه يا اخي مثلا في حاجات مثلا انا محتاج انه اشوف ان دي ما هي محتاجه لتركيزي، مثلا بالصوره دي محتاجه لتركيزي بس بصوره ثانيه، محتاجه يعني اكون مثلا، فنفترض انه مثلا عشان انا مثلا بحكي كل حاجه، فدي خلت انه الناس توقعني من خلال الحاجه دي، فانا مش انه انا اكتم، لكن اتكلم مثلا في حدود المعقول، واتكلم في اماكن معينه وفي ظروف معينه. مثلا التغيير انه مثلا كنت شايف نفسي انه انا دي الحاجه اللي انا قادر اعتمد عليها، بس اتغير لحته انه لا، انه انا عارف انه دي برضو ما هي الكفاية بتاعتي، أو ده ما هو الحاجة أنا ممكن أعتمد عليها لأنه ممكن أفقدها.
0: يعني ببساطة التغيير عن وعي، يعني عن وعي. في فرق بين التغيير عن وعي وأنا واعي على المواقف اللي حصلت لي، وعلى أنا منو أصلا، وبقدر أقدم شنو وما بقدر أقدم شنو. هنا أوكي دي حاجة كويسة شديد، بس التغيير اللي أنت كنت بتقوليه وده اللي هو تغيير عن مثلا مشاعر كويسة أو كعبة، يعني عارفة معتمد عليها اعتماد كلي. إذا كانت حاجة حلوة، مشاعر جميلة جدا طيبة ولذيذة، ومشاعر حب وكلام جميل، أو مشاعر غضب وزعل وخزلان، فأنا خلاص مخي قفل في الحتة دي، ما عايز أفكر فيه. وبالمناسبة يعني الواحد بينه وبين نفسه كده جوا بيكون عارف إنه دي ما ألذ حاجة، دي ما أحسن حاجة، دي ما هتوصل لشيء، لكن يعني ممكن نقول في ركوب راس، أو عايز يثبت انه الحياة دي حتيجي بالزعل بالحب، حتيجي او انا كده ما حتغير، اذا خسران او اذا انا كسبان انا كده. ف يعني حلو انه زول يكون مدرك انه يعني التغيير في حد ذاته يكون بيجي بعد ما انا اكون فاهم اللي بيحصل شنو، واكون واعي على اللي بيحصل حواليني شنو، والانا بقدر اقدمه والما بقدر اقدمه، المصلحة بتاعتي حتكون وين، الشيء الصالح يعني مصلحة ما بمعنى إنه شيء كعب، لكن الحاجة الكويسة لي حتكون وين. في إنه أنا أخذ المواضيع زي ما هي وأكبرها وأعيش الدور شديد، ولا وده بنسبة كبيرة شديد ضحية، يعني برضو ضحية للموقف. يعني ده زول ما فكر، ده زول قرر إنه هو كده عشان موقف حصل كده، فهو ماشي بالطريقة دي بس. فمهم إنه نعرف نفرق بين بين الاثنين. يعني في ريتشارد،
1: أوكي، ريتشارد بيقول صباح خير لرادي سمر وأسعد الله صباحكم، لكم الثنائي أنجي وترنيم. نحن مرات بنطفي بعضنا ومرات العكس، والانطفاء يأتي تدريجيا لحد ما يكون عاتم. السبب هو التراكمية وعدم التقدير من الأهل. شكرا كثير يا ريتشارد للنقطة الجميلة دي، إنه فعلا في مرات إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا، وفي مرات إحنا بنطفي بسبب ناس في حياتنا وهكذا، وبسبب ظروف ممكن تكون برضو في حياتنا. شكرا كثير للنقطة دي. أبو الزقم تقريبا بيقول يسعد صباحكم بألف خير، صباح النور عليك ومبسوط بك جدا، وعاوزينك كمان تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أحمد عبد الله بيقول المبدعات في راديو سمر كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لكم الإبهار والإزدهار والنجاح الدائم، محبات لكم من أحمد يارا. يا أحمد يا أخي منورنا جدا ومبسوطين بك شديد، وشكرا كثير لكلامك المشجع. وكمان بنشجعك يا أحمد إنك تشاركنا برأيك في الكلام اللي تكلمنا فيه اللي سمعته.
0: كتب تحت على فكرة،
1: كتب تحت.
0: أوكي، ممتاز خلاص. جدا جدا يا أحمد،
1: شكرا كثير يا أحمد. يا صدقني هنقرأ حس الكومنت بتاعك. زكريا بيقول أو عمل لنا قلوب، شكرا كثير يا زكريا للقلوب الجميلة دي. أوكي، في كاموت بيقول صباح الخير راديو سمر، عايز أعرف المقصود شنو من الطفيان. أعتقد يا كاموت ممكن تكون يعني ما أعرف لو أنت فهمتها برضو كلام الفات ولا لأ، بس كده شاركنا برضو لو فهمتها أو وصلت للمقصود، ورينا لو ما وصلت لها عشان نشوف نساعدك نشرح لك الموضوع تاني. أحمد عبد الله يارا ده الكلام تقريبا أو رأيه، البطفين هو البصلح البال، غالبا بيكون الرضا والصبر، وإننا نركز على الحياة الجميلة في الحياة.
0: أوكي، هو ده بيدينا حلول للزول الطفى أصلا، فيعني
1: الحل ممكن يكون شنو. شكرا كثير يا أحمد بجد، يعني نقاط جميلة، وإنك تتفق معانا وبتتفق كمان مع في إنه نركز على الحياة الجميلة في الحياة مع أخوتنا هيبة برضو كان ذكرتها فوق، فشكرا كثير. يا عقوب عثمان بيقول صباح الخير، في حاجات ما بنقدر نسيطر عليها، لكن احنا بنركز مع الحاجات اللي بنقدر نسيطر عليها. نقطة حلوة جدا يا يعقوب، وشكرا كثير للنقطة الجميلة دي. دانيال بيقول صباح الخير من جنوب السودان جوبا، نتمنى من جنوب السودان جوبا، نتمنى انتم بألف عافية وخير. البطفينة عندنا بنقول الحاجة اللي بتطفي النار او الحاجة اللي بتريح وتهدي الوجع، مرات بتكون كلمة من زول، مرات بتكون حل، ومرات بتكون بس إنك تفضفض. شايفك من قبل شايل هم وبكى، وقلت أولادكم وسط اختلاف الأهل والغربة شكلها النار دي والعة جوا البيت أو في صدرك. أوكي يا دانيال، شكرا كثير أنك توضحت لنا الحتة دي.
0: هو نظر
1: للبطفين اللي هو بيهدينا، يعني
0: بيهدينا. طبعا احنا عكسين الحكاية جدا، يعني
1: عكسين الحكاية تماما.
0: البطفينة بمعنى انه الانسان ذاته بيقى ما عنده، ما بيندهش، ما بيشوف الحياة كويسة، ما عنده رغبة، ما عنده هدف، ما عنده يعني طاقة يعيش بها، وما قادر يشوف الحاجات الكويسة لأنه هو مطفي، يعني
1: ما قادر يتفاعل ذاته مع الحياة عموما. فدي احنا قصدنا بالشخص المطفي، يعني زي يعني اللمبة، يعني لما تطفي كده خلاص بقت الحتة كده مظلمة، ما في نور، ما في يعني ما بتقدر تتحرك، ما في يعني الحكاية مشلولة، في شلل حاصل. فده قصدنا من كلمة مطفي.
0: لكن صراحة يعني حبيت برضو وجهة نظره، يعني انه ممكن نعمل حلقة تانية ونتكلم عن البيطفي الوجع شنو، البيطفي الغلة الجوانة شنو، البيهدي الصدور المليانة حقد و حياة ما لذيذة شنو يعني. فشكرا كثير لك، واحنا من هنا استلهمنا فكرة تانية زي ما قلنا قبلك، بنجيب الأفكار بنجيب أفكار من رسائلكم صراحة.
1: أوكي، في ياسر بيقول صباح النور والسرور لأفضل مذيعات بلادي المكنات ترنيم وإنجي وكل تيم العامل في راديو سمر. البطفين شنو؟ أنا عن رأيي هو الإنسان يصل مرحلة يصل مرحلة يلقى نفسه اتنازل عن مبدأ
0: مبادئ حقته
1: شوية شوية عشان يرضي شخص مهما كانت المشاعر بيناتكم. وبعد مرور الزمن بتجي راجع تراجع نفسك وروحك، بتلقى نفسك اتنازلت عن ذاتك ونفسك. في اللحظة دي بتختار يا تكمل بالأسلوب والشخصية الجديدة دي، ولا تقطع كل شيء وترجع لأصلك. وشكرا وكل التحية والحب للوالدة العزيزة والأخوان والأخوات وكل الأحبة في محلية شرق النيل مملكة الجحفان. يا سلام يا ياسر، حقيقي شكرا كثير لرسالتك الجميلة. ممكن يعني برضو نقول حاجة في النقطة دي، يعني مرات ممكن احنا نحس انه يعني يا اما هي كذا يا اما هي كذا، يا اما انا اقطع مرة واحدة يا اما انا اكون مكمل بنفس الشخصية. بس في مرات انت مثلا يعني عشان برضو بنقول انه العلاقات حاجة غالية والعلاقات حاجة حلوة واساسية وجميلة ومهم ان احنا نحافظ عليها. مرات ممكن انا اكون دخلت علاقة معينة دخلتها بصورة غلط، او انا ممكن اكون تصرفت فيها بصورة غلط، بس ممكن نعالج الموضوع بدون ما حتى إنه أنا شنو أكون بفقد الشخص ده. الحوار بيلعب دور، الحوار مع نفسي مبدئيا إنه أنا أتحاور مع نفسي إنه أنا شنو الغلط أنا عملته ودخلت بيه العلاقة دي، شنو الحاجات أنا كنت داخل بيها غيرت في شخصيتي، غيرت مثلا في في تصرفاتي، في حياتي بتزعلني أهملتها، وهكذا. أتحاور مع نفسي، أقعد مع نفسي قاعدة جادة وأخذت النقاط اللي هي مزعلاني. بس ما أول حاجة ألجأ لها أنه أنا أفقد الشخص أو أنه أنا أخسر الشخص اللي أنا في علاقة معه. وبعد كده أمشي أتكلم مع الزول إذا كان صديق أو إذا كان whatever الجروب بالنسبة له، يعني جروبه بالنسبة لي شنو، أمشي أقعد معه وأتكلم معه وأفتح له قلبي. والحوار عموما هو يعني هو الحل، الحوار هو الحل دايما. فالناس تحاور، ممكن انت مثلا في حاجات حتى لو انت مثلا حاب انك انت تقول وتعبر عن انه الحاجة دي هي كانت مثلا من زمانك انت بتتجاهل انه هي بتزعلك، بس هي فعلا كانت بتزعلك، قولها للزول قدامك وممكن يقبلها. فدايما ما نتوقع الشيء السيء او السلبي انه يا اما كده يا اما كده وخلاص، بس في حل وسط ممكن يحصل. بس اهم حاجة انه ما اول فكرة بتجي في راسي انه انا أفقد الشخص، يعني ما أول شيء أخذته إنه أقطع مع الشخص ده تماماً أو
0: على فكرة ممكن أختار نفسي الشخص عنه يعني. ممكن الشخص برضو ما يقبل الحاجة أنا حقولها
1: بالضبط.
0: ودي ما خسارة لي، ليه؟ لأنه أنا حتحدى فكرة معينة في راسي. مثلاً زول ده بيقول لي يا أخي الحاجة دي أنا وجهة نظري فيها كذا وحاجة دي زعلتني، فأنا حأشوف ده تحدي يعني برضو إنه أنا أختبر المواقف اللي بتزعلني شنو، أكون ثابت في الحاجة دي ولا أبتدي أغير في وجهة نظري شوية شوية. لأنه في ناس يعني بيكونوا متمسكين جدا جدا بأفكارهم من غير ما يختبروها، هي كده هي كده. فلو في زوجة قال لا هي ما كده مثلا بالنسبة لي، ولا لا يمكن تكون أنت جزء من حياتي لسبب انك انت اختلفت معي في الحاجه دي، فدي ما مشكله، دي ما مشكله. لو هو قبيله لو هو ما قبيله، مهم انا اكون شنو واضح وصريح ولذيذ، يعني مش واضح ببجاحه لكن واضح بحب، واضح بحكمه، فعشان اقدر اصل لحاجه مع الزول من غير ما انا اخسره. وفي النهايه زي ما بيقولوا يعني الاسلوب هو اهم من كل حاجه، والطريقة هي أهم من كل شيء. يعني في أخونا حاكر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر، إحنا مبسوطين بك جدا يا حاكر، أهلا بك ومبسوطين بك وسعيدين جدا جدا بمشاركتك لنا، لكن كمان يا ريت لو بتقدر في آخر دقيقتين آخر 3 دقائق كده أنت بتسمعنا تكتب لنا رأيك. يعني همبل بيقول صباح الخير، همبل موجي بتقول صباح الخير، مبسوطين بك جدا وأسعد الله صباحك. رامي إسماعيل بيقول أحيانا الإنسان بينطفي عندما يجد نفسه عاجز عن فعل أي شيء، مثلا عدم إكمال الدراسة في الجامعة بسبب عدم السيولة، أحيانا في بعض المجتمعات بيتناول أو أنه يدمرك، بيحاول أنه يدمرك. نبحث عن المجتمع الصالح المشجع، وأكثر من يلعب في هذا الدور هو الصديق الحقيقي اللي يحاول أنه يطلعك من التوترات والإحباط بالتشجيع. الصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي. صدقني يا رامي يعني أنت اتفقت معانا في حتة أنه الناس ليهم دور في أنهم يطفونا أو ما يطفونا، فحقيقي بنشجع أنه فعلا الناس تكون سند لبعض والناس تكون لطيفة على بعض، لأنه صاحبك أخوك جارك ممكن يكون مر بظروف صعبة جدا جدا جدا، لو ما حكى لك لو ما شرح لك عن هو حاسب شنو، دي ما تكون مشكلة للعلاقة بتاعتكم، بالعكس تكون أنت بتصهر فيها محبتك له، وعلى قدر ما بتقدر تعامله تطلعه من التوتر زي ما بيقول أخونا رامي تعامله. يعني أبو دريج بيقول صباح الخير لكل مستمعين راديو سمر والتي أوكي العامل والتيم العامل أوكي أضبط فينا، يعني لما نكون احتياج أو توتر وبحثنا لحلول هنا بيكون القلب اتطفى، أو نقول بطريقة أخرى لما تحصل خلافات أيا كان خلاف والبال انشغل وفجأة تلقين نلقى الحل، فهنا يكون اتطفينا والحصل بينا. يعني صراحة يا أبو دريج حاولت أفهم الرسالة بتاعتك ودي حاجة حقيقية شديدة، إنه مثلا جزء من الحاجات دي التوتر وبحثنا ونحاول بصورة مفرطة إنه نكون بنبحث عن حلول دائما جارين جارين جارين وقت كله في إنه نصلح ده ونحل ده
1: ونعمل
0: هتيجي وقت هتلقى نفسك فعلا انطفيت يا أبو دريج، وزي ما بنقول جبالك في حاجات فوق طاقتك وفوق إمكانياتك ما هتقدر تكون بتعملها، وما في إنسان حيكون بيقدر يعملها لأنه في معطيات ما عندنا لها. يعني أخونا بيشوي بيقول لنا مرات ما بننطفي مرة واحدة، بننطفي حبة حبة من كثرة الضغط من كثرة السكات من كثر إنك تفضل قوي قدام الناس وإنت جواك خلاص تعبتها، في ناس طفتها الخيبة وفي ناس طفاها الروتين وناس كانت محتاجة كلمة وما لقت، الغربة بتطفي والخزلان بيطفي، وإنك تحس إنك ما في زول فاهمك دي براها كفاية إنه تطفيك وتطفي روحك روح كاملة. أصعب حاجة لما تفضل تضحك وتتونس وفي الحقيقة أنت ما طايق نفسك ولا قادر تشرح جواك. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. حقيقة شكرا كتير يا بشوي، بنتفق معك جدا جدا إنه حتى التظاهر بأنك أنت كويس وما فيك مشكلة وأموره كلها ماشي كويس ده في حد ذاته لو يتكرر كتير جدا جدا وإنت ما بتتظاهر قدام الناس بس حتى قدام نفسك بينك وبين نفسك ما معترف بمشكلة حاصلة أو بحاجة مزعلك في حد ذاته ده بيطفي زي ما أنت قلت. وشكرا كمان أنك أنت شاركتنا بالآية اللي بتقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم، بنؤمن جدا أنه مصدرنا زي ما كنا بنتكلم إنه هو الله وهو القادر إنه لو إحنا جيناه قادر إنه يشيل معانا الشيلة ويحل معانا حيات كثيرة شديد إحنا لا يمكن نعرف نحلها. يعني تيموثي بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر، أهلا بك يا تيموثي مبسوط بك جدا جدا جدا، يعني أنت بتحيينا بجاي وبتسلم علينا بجاي وإحنا بعد 5 دقائق حنكون يعني انتهينا من اللايف للأسف. وفي صلاح،
1: صلاح بيقول صباح الخير على الناس الحلوين وكل عام وانتم بخير انجي ورشيدة. اوكي
0: يا سلام رشيدة، يا صدقني يا ريت لو رشيدة قاعدة معنا لكن للأسف ما موجودة.
1: قال رب ما يتم لأمير ومها، ان شاء الله نحن معزومين معاكم. يا سلام يا صلاح يا اخي انك انت متابع، بس يعني الليلة ما رشيدة، الليلة ترنيم.
0: ايوه
1: فبجد شكرا لك كثير يا صلاح، واكيد رسالتك وصلت خلاص لرشيدة. يعني ملكة بتقول صباح الخير وبركة حبيباتي، صباح النور عليك يا ملكة ومبسوطين بيكي جدا وشكرا لك جدا. أوكي ملكة قالت الحياة رحلة محتاجة قوة والقوة من الله، أنتم نور
0: العالم،
1: أنتم نور العالم ونور الله يشرق فيكم، كونوا إيجابيين، الحياة ممتعة ومتعبة لكن القوة من ربنا. شكرا لك كثير يا ملكة، شكرا لرسالتك الجميلة وحقيقي شكرا لكل زول كان معانا. ممكن يعني فعلا الموضوع هو ما بس انه احنا فتحنا جروح وما بس انه عرفنا يعني شنو الناس بتطفينا ولا يعني شنو انه انا بطفي نفسي ولا يعني شنو الظروف اللي حواليني ممكن تكون بتطفيني، بس في حاجة أساسية ومهمة جدا مهم انه احنا نكون بندركها كلنا، لانه كلنا بنمر بالابس اند داونز حقه الحياه وبنمر بالخذلان بنمر بالجرح بنمر بالانكسار بنمر بكل الحاجات دي، بس الاهم من ده كله انه انا عارف انه انا المصدر بتاعي هو شنو. مرات كثيره بنشغل بمصادر تانية حوالينا، ممكن مصادر يكونوا ناس حوالينا بيسمعونا كلام وبيقولون انه ده مفروض يكون مبداك في الحياه ويلا امشي بالطريقه دي، بس هو المصدر الحقيقي من المنبع الحقيقي اللي هو منه الارتواء الجد، منه أنا بشوف فعلا قيمتي. ممكن كلام الناس يأثر فينا طبعا لأنه في النهاية بشر، بس الأهم إنه أنا أدرك بسرعة وأكون واعي إنه ما اللي بيحددني أو بيحدد قيمتي هو كلام زول عني، لا حاجة بصورة كويسة بالإيجابي أو بالسلبي، بس اللي بيحدد قيمتي أكثر هو الخلقني واللي عنده الفايت من كل شيء، من الحب والاحتواء والقيمة، وإنه يشبعني ويشبع الفراغ الجواي. فمهم نكون مدركين لده، وده أعتقد إنه هو ده حيكون الحل في البداية، والطريقة اللي أنت تعرف بعد كده بشي كيف
0: ومن النتيجة، ومن النتيجة واضحة كده. يعني فحقيقة يا شباب بنشكركم شديد على إنه أنتوا شاركتونا بالحاجات الفعلة ممكن تكون بتطفينا، وجزء منكم كبير جدا جدا قدم حلول حقيقية. وأنا كمان حابة أشجعكم إنه من الحلقة دي ما معناته إنه أنت لازم تبقى إنسان جديد أبدا، لكن أنت محتاج بس ترجع للمصدر بتاعك، تقعد قدام ربنا، ربنا حيكشف لك حياة جواك حلوة جدا جدا، وأطلب منه الطاقة دي. يا ربنا جدد طاقتي، يا ربنا جددني، جدد أفكاري، جدد ذهني، ساعدني كيف أكون عايش بهدف حلو، أنا مبسوط إنه أنا بعمل في الحاجة دي، أنا مبسوط إنه أنا بقدم الخدمة دي، أنا مبسوط إنه أنا بقدم طاقة ومجهود وحياة كثيرة شديد قصاد الحاجة اللي أنت شاغلني بها. فحقيقي بنشكركم، وممكن بس نذكركم بالبرنامج بتاعنا الصباح بلدنا كله أحد اثنين ثلاث أربع خميس الساعة 9:30 بتوقيت السودان، من 9:30 صباحا للساعة 11 حيكون في كل يوم بتشوفوا أوجه مختلفة، يعني ليلة أنا وإنجي بكرة حتشوفوا ناس مختلفين، وهكذا مواضيع متنوعة، وكمان ضيوف بعض مرات بيكونوا متنوعين يعني، فبنشجعكم كمان ما

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
2: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
1: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
2: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاز اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات شحاز، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي، وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح 14. وذات سبت ذهب عيسى إلى دار أحد قادة الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وكان قدامه رجل مصاب بالاستسقاء. فقال عيسى لعلماء الشريعة والفريسيين:
2: هل الشفاء في يوم السبت حلال أم لا؟
1: لكنهم سكتوا، فأمسك الرجل وشفاه وصرفه، ثم قال لهم:
2: من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره في بئر في يوم السبت ولا يخرجه حالا؟
1: فلم يقدروا أن يجاوبوه على هذا. ولما لاحظ كيف أن المدعوين اختاروا أحسن الأماكن، ضرب لهم هذا المثل فقال:
2: متى دعاك أحدهم إلى وليمة عرس لا تجلس في أحسن مكان، فربما دعا واحدا أهم منك، فيأتي الذي دعاكما ويقول لك: أعط مكانك لهذا الرجل، فتنسحب بخجل لتأخذ أقل مكان. بل متى دعيت اذهب واجلس في أقل الأماكن أهمية، فمتى جاء الذي دعاك يقول لك: يا عزيزي ارتفع إلى مكان أحسن، فتكرم قدام كل الضيوف الموجودين معك، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، ومن أنزل من قدر نفسه يرتفع.
1: ثم قال عيسى للذي دعاه:
2: متى عملت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتنال جزاءك. بل متى عملت وليمة فادع الفقراء والعاجزين والعرج والعمي، فتكون مباركا، لأن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يجازوك، فتنال جزاءك في قيامة الصالحين.
1: ولما سمع أحد الموجودين هذا الكلام قال له:
3: هنيئا لمن يتناول الطعام في مملكة الله.
1: فقال له عيسى:
2: رجل عمل وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وفي وقت الوليمة أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا كل شيء جاهز، لكنهم أخذوا يقدمون الأعذار بطريقة واحدة. فقال الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب وأراه، من فضلك أعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 أزواج من الثيران وأنا ذاهب لأختبرها، من فضلك أعذرني. وقال آخر: أنا تزوجت ولهذا لا أقدر أن أجي. فرجع العبد وأخبر سيده بهذا، فغضب صاحب الدار وقال للعبد: أخرج بسرعة إلى شوارع البلدة وحواريها، واحضر إلى هنا الفقراء والعاجزين والعمي والعرج. وقال العبد: يا سيد، نفذت أمرك وما زال يوجد مكان فارغ. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الدروب والحارات وألح عليهم أن يأتوا لكي تمتلئ داري، فإني أؤكد لكم ولا واحد من أولئك المدعوين يذوق من وليمتي.
1: وكانت جماهير قفيرة من الناس تسير مع عيسى، فالتفت وقال لهم:
2: إن كان واحد يأتي إلي ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل حتى نفسه، لا يقدر أن يكون تلميذي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذي. لنفرض أن أحدكم أراد أن يبني برجا، ألا يجلس أولا ويعمل حساب التكاليف ليرى إن كان عنده المال الكافي لإتمامه؟ وإلا بعدما يضع الأساس لا يقدر أن يكمل. فكل الذين يرون المنظر يضحكون عليه ويقولون: صاحبنا هذا بدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو لنفرض أن ملكا على وشك أن يحارب ملكا آخر، ألا يجلس أولا ليرى إن كان يمكنه أن يواجه بعشرة آلاف رجل الذي يأتي عليه بعشرين ألف، وإلا يرسل إليه وفدا وهو ما زال بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح؟ وبنفس الطريقة كل واحد منكم لا يتخلى عن كل ما عنده، لا يغدر أن يكون تلميذي. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لا للتربة ولا للمزبلة، بل يرمى في الخارج. اسمعوني يا من لكم آذان تسمعون،

0: لوقا الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك اجتمعت آلاف كثيرة من الناس حتى داس بعضهم بعضا، وأخذ عيسى يكلم تلاميذه أولا فقال:
1: احذروا من خمير الفريسيين، أي النفاق. كل مستور يعلن وكل سر يعرف، فكل ما قلتموه في الظلام سيسمع في نور النهار، وما همستم به في الأذن خلف الأبواب المغلقة سينادى به من على السطوح. وأقول لكم يا أعزائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ثم لا يقدرون أن يفعلوا أكثر من ذلك، لكني أريكم من تخافون: خافوا من الذي بعدما يقتل الجسم له القدرة أن يرمي في الجحيم. نعم أقول لكم، هذا خافوا منه. يبيعون الخمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من يشهد لي قدام الناس يشهد له الذي صار بشرا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. كل من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يكفر بالروح القدوس فلن يغفر له. ومتى أخذوكم إلى المحاكم وقدام الولاة ورجال السلطة؟ فلا تقلقوا بشأن كيفية الدفاع عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدوس يلهمكم في ذلك الوقت بما يجب أن تقولوه.
0: وقال له واحد من بين الشعب:
2: يا معلم، قل لأخي أن يعطيني نصيبي من الميراث.
0: فقال له:
1: يا عزيزي، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
0: وقال لهم:
1: انتبهوا، احترسوا من كل أنواع الطمع، لأن حياة الإنسان ليست في كثرة أملاكه.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل غني أنتجت أرضه محصولا وفيرا، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل؟ ليس عندي مكان أخزن فيه محصولي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها وأجمع فيها كل غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، عندك خيرات وفيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وتنعمي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة نفسك تسترد منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ فهذا هو مصير من يخزن الكنوز لنفسه ولكنه ليس غنيا في نظر الله.
0: وقال لتلاميذه:
1: لهذا أقول لكم أن لا تقلقوا على طعام لمعيشتكم ولا على ملابس لأجسامكم، لأن الحياة أهم من الطعام والجسم أهم من الملابس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن أو مستودع، والله يرزقها. أنتم أهم من الطيور بكثير، هل يقدر واحد منكم مهما قلق أن يضيف ولو ساعة واحدة إلى عمره؟ فإن كانت هذه الأمور الصغيرة خارج إمكانياتكم فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الزنابق وكيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكني أقول لكم، ولا حتى سليمان في كل جلاله كان يلبس مثل واحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويرمى غدا في النار يلبسه الله بهذه الطريقة، فكم بالأولى يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تهتموا بما ستأكلون وتشربون ولا تقلقوا، كل هذه الأمور يجري وراءها أهل الدنيا، وأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليها. بل اطلبوا أن تمتد مملكته، وهذه الأمور تعطى لكم بالإضافة إلى ذلك. لا تخف أيها الغطيع الصغير، فأبوكم رضي أن ينعم عليكم بالمملكة. بيعوا أملاككم واعطوا صدقة، اقتنوا لأنفسكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماء لا ينفد، حيث لا يقترب منه لص ولا يفسده سوس، لأن قلبك يكون في المكان الذي فيه كنزك. كونوا مستعدين لابسين ومصابيحكم مشتعلة، وأنتم مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة العرس، فمتى وصل وطرق على الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أقول لكم الحق، إنه يلبس للعمل ويجلسهم إلى المائدة ويأتي ويخدمهم. هنيئا لهؤلاء العبيد إذا وجدهم سيدهم مستعدين، حتى ولو جاء في نصف الليل أو قبل الفجر. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة يجيء اللص لما ترك داره تنقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها.
0: فقال بطرس:
3: يا سيد، هل تقول هذا المثل لنا أم للكل؟
0: فقال عيسى:
1: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين نصيبهم من الطعام في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد، أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن قال هذا العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في الرجوع، وأخذ يضرب العبيد والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع الكفار. والعبد الذي يعرف إرادة سيده ولم يستعد ولم يعمل ما يريده سيده يضرب ضربا قاسيا، أما الذي لا يعرف إرادة سيده ويعمل ما يستحق الضربة فإنه يضرب ضربا أخف. كل من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، ومن أوكل إليه الكثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون قد اشتعلت فعلا. لي آلام لا بد أن أتألمها، فسأكون في ضيق شديد حتى تنتهي. هل تظنون أني جئت لأبعث السلام في الأرض؟ لا بكل تأكيد، بل الانقسام. فمن الآن يكون خمسة في عائلة واحدة منقسمين على بعضهم، ثلاثة ضد اثنين، واثنان ضد ثلاثة، الأب ضد الابن، والابن ضد الأبي، الأم ضد البنت، والبنت ضد الأم، الحماة ضد زوجة ابنها، وزوجة الابن ضد حماتها.
0: وقال للشعب:
1: إذا رأيتم سحابة طالعة في الغرب في الحال تقولون سينزل المطر، وفعلا ينزل المطر، وإذا هبت ريح الجنوب تقولون سيأتي حر شديد، وفعلا يأتي حر شديد. يا منافقون، تعرفون حالة الطقس من منظر الأرض والسماء، فكيف لا تعرفون

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة، فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، الزانية أمام يسوع. رسالة الأصحاح دي مهمة جدا جدا، وفي تفاصيل مهمة لأنه المرضي جابوها في ذات الفعل، لكن المسيح عمل معاها شنو؟

امسنن تونا توي هديدا نيادت يسوع حماشيتك مليانة تونا هو اري افاريسي امهلتيب راتيانة تونا هو امبتيو امباليب ديانيات وفاسل والشدقة يسوع اودو هيريري تاك افرايكا حماشي ريا كرياتيايا بارو راتيانا سيدنا آي دانو اونو تك هماشاي اكاي اسفرنا بارو اوكنا آي دانو اكاتين هن افاروي ادين يسوع باريو هماشي باري ادانو تاري افاروي دانو ناتن شاواب كيكي وقواساناي أكريري شاقا بريو رهميني سبي بارو همشيابو أفلاي ماسي بيبويت بيب أنيب ديغوتي آناي إشاقا إباكي نديت توناتو وهوا دي كتيوب قالهن شاقا امتيب كاد جريا أني تدنياتيب أهيب أوكيك أني تو دنیا تی نور اکاتی ایدی. یسوع این بھالی ایدی تھاری وحاشیب سیل تفیائیت ای سیل وحاشیب یارٹک ملیا اوٹین اوتا کی قویدیب ایدی. ملیا یسوع بریو دھائی دفات سلوامی ہوڈیب فیرک شگویڈا ایدی. سلوام ارے ديغوة تماب ميادو أفلاي اوتك ادفايت افيري اشغوط شاوتي رهي اگر بريا اشاوو بالين سور بارو نالي ريان اودهيو راتيان اون بارو ساتيتك كرامات اينال اوتك كيكيهن ادين غادي اري بين بارو ان أليغا اوكنا اكتيت تونا هديديان واري اري بارو كيكي لكن بارو تيتيبو ادين افلاي اوتك اوكنا اني بين اوتك اكتيدي بارا بارو راتيانا انت بارو ككرتنيا ادين بارو اقوبي اوتك يسوع اتيودي تيني هاتيكاي اغوادي كي ادي مليا سلوان اوكي ديفيت افيري اشانغويدي تونا سويا هي افلاي اديفايت ولا افيري اشغويدو ارهتي ادغيران ادي اوداي بارو راتيانا بارو نا دیفی دین برو کا کنی دی او دی بین او تک سور همشی آئیفی افریسی های بین یسوع اوٹین یهتی کائی بین همشی ہوئی میلیانی توین سفتو افلای فریسی او تک کک میلمیائی ریانی مسی راتیان اوتاك اقوبي اقوادي كي تين ايدي افيري اشغوط اونتا افلاي اريتي ادغيران ايدي افاريسيه قالي اوتاك اون اشاقا داياب اقواسانا اكيكي تو سبتي قانون سناكراب كيكي ايدين لكن واري راتيانا تك ماغنائتي كينا كك باك تيتت موجزة اكواسي ادين افلاي بارا معلومين يعددنا افاريسي اوتك ماسي راتيان باروك اوتك هماشي هوي ميليا هوك تندية دايتو اون اوتكيب نان تندية ادين اوتك اقوبه بارو
Nabi bu idi. Yahudi utaki faroye dhai digotiyane hadid. Un utak sur hamashay iktiyet tonawa. Onta riniyet tonawa amanav kiken. Bara utaki faru sakanayan. Un baru orokna baru hamashihay farayu tiyadna. Aflay baru onta kak rini idin. Ifaru baru oron ikatiyat tona nikten. Hamashi are hai faray ikatiyat tona nikten. Lakin onta baru kak irihiti adgiriyanet tona kinkan. Hamashi are avhoy meliyane kinkan. Baro ratana. Shauti baru wintaku. Are baru ukna infaridokna idin. Ifaroya en ifali ha idine usabab bara Yahudi irikuna. Yahudi Yasua umasihu indibka Yahudi dini gawi isaq iadne tona oda isur soyaba. Tona tonati sabbi are ifaroya baru shauti wintaku baro ratana idin. Ifarisi otak hamashi hai farai tahan maliador walikiani osdig hadit tiniet tona ukwasana isuri halafoya. Un utak barok melia amak tak ikatiet tona nikten idin. Utak igubi baru amak tak ikatiet bikae anikakan. Gana daib akten. Ani sur hamashayo. Onta are rhani idi. Malia bara baro ratiana. Nandhog idi. Kak are hamashi hoi melia ho. Idin. Utak igubi sur akai soyan hokna. Lakin sinakirab kitten. Onta masinan temsiunet tona thariuna. Barakhan tari barie kuriatai tikatine tona thariunahan idi. Malia ifarisi otak neviana. Baruk ben otaki kuriatiai tikatia. Lakin hinin Musai kuriataya. Ukwasana Musa bali samiyane tona nikten. Ben utak lakin ke amhini yab ikatyeb hankinkan idin. Utak tu winnet girbanat. Barak baru ke amhini ikatyeb kitten. Lakin aneb hamashi hoy meliyaheb. Ukwasana amagdhai bisnakiret tona nikten. Baru odhai baro hamoisenwa. Baru yarriwet tona faisenwa isnakir. Hamashi hai farai tak melamia idne galhan masuab kiki. Un utak ukwasana yab bikayek nathan id et tona kaadgiriya idi. Bara otaki idhai baruk magnaiti faraywa. Onta are hinin allamtiniyahan idin. Malia otak Yahudi dini gawi isqueen. Yasua
i farisi o notak i yahudi dini gawi i firanet tona i maasivu. Otak imrit ratia adami or amantinia idi. Utak sedna baru avu soyahi aflai baro amane andidi. Yasua bariodhai baruk surakai baro rita onta gebok hadidini buidi. Utak onkwanai amanani idit yasu idhai asjidia. Yasua tontu dunia hakam tijilla yaabuit aflai vamashai rindi. Are balin sur rin are hamashai iadnaidi. Bentoy farisi gwadi bario geb ifin. Eni bhali imasi unit baro ratiana. Nan hinin hamashayaban idin. Yasua barak hamashayab tiktinek maktikina kitakena. Lakin irhiti adgirnei tiadna sabbi masi barak makti kinabana idi. Tutti masi uni shalla oge roitimerna are sakanawa sualwa nat rata tiednetti barinek aan. On wassai edne nai umbario sakana samana hon aan. Shalla kasto hinin heruetua barak tarunetua hoitimerna.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، قصص قصيرة وقصائد.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور. ثقي في نفسك، أنت جميلة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976655539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان إنه إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، مقابلة موسى وهارون مع فرعون. تعالوا نشوف سفر الخروج أصحاح 5 ونفهم مع بعض.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، اعتراف بطرس بالمسيح قال شنو.

0: حبابي كيناس، كيف أحوالك؟ تمام؟
1: أنا كويسة ابتهاج، لكن أنا سمية جارتي دي جننتني كل مرة. إتو المسيحيين ديل، إتو المسيحيين ديل، والمسيح دمنه. أنا ذات غلبني أرد لا أقول لاش.
0: بس طبيعي الناس يسألوا السؤال ده، لأنه المسيح منو المسيح وهم منو المسيح، سؤال بيتكرر عبر أزمنة، عبر ثقافات. واسي ممكن يكون في زول اسي قاعد يسمعنا يجي في باله هو المسيح دمنه.
2: مساء الخير يا اخواننا،
0: زيكم؟ مرحبا
3: يا شباب، زيكم؟
0: صح تمام الحمد لله.
3: يا اخي زمان طويل ما تلاقينا.
0: يا حليلك
3: كيفك يا سلام؟
2: الحمد لله على السلامه.
0: الحمد لله على السلامه يا سلام.
1: انت من وين يا سمسم؟
2: يا زول
3: لي زمان يا اخ ما لاقيتكم، اشتقت لكم.
2: وزول كان بيسال منه ذات، بيقول يا اخ سمعان ده، قلت يا بتكلم معه كده بيقول يا سمعان دمنه، قلت له يا اخ سمعان الفلان الفلان وكذا. لكن شايفكم يعني قريب
3: برضه بتسالوا اسئله زي دي، لكن على زول ثاني.
1: بركة جيتوا ذاتكم عشان تردوا لي الآن ابتهاج دي. قالت لي السؤال ده هو مهم إنه لازم يسأله،
0: وقاعد يتسأل طوال يا ناس.
1: أيوة.
0: سؤال إنه الناس تسأل هو المسيح دمنه، هم نو المسيح.
3: بالمناسبة المسيح ذاته سأل تلاميذه يوم من الأيام إنه الناس بيقولوا عني أنا منه. لكن عشان نفهم أكتر، أنا قريت قصة زي دي في إنجيل لوقا، دايركم تقروا معي عشان نعرف أكتر، وكمان نوري الناس التانيين المسيح دمنه.
1: تمام.
3: القصة دي بنلقاها في إنجيل لوقا أصحاح 9 من الآيات 18 لحد 21.
0: طيب زول فيكم يتفضل يقرأ لنا.
3: تمام، ممكن أقرأ لكم.
0: يتفضل.
3: بيقول النص: وفيما كان يصلي على انفراد والتلاميذ معه، سألهم من يقول الجموع إني أنا؟ فأجابوه: يقول بعضهم إنك يوحنا المعمدان، وآخرون أنك إيليا، وآخرون أنك واحد من الأنبياء القدامى وقد قام. فسألهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجابه بطرس: أنت مسيح الله. ولكنه حذرهم موصيا أن لا يخبروا أحدا بذلك.
2: عظيم.
0: أيوة
3: دي قريبة للقصة
0: طبعا
3: دوندس وفيها.
0: طبعا
2: طبعا، طبعا.
0: لكن في حاجة كده في هناي في النص إلا يتحكي كده،
1: تضحكي علي أنت ذاتك بايا عشان أنا أقدر أرد على المرة دي.
0: غايته ممكن هيثم كده ساعدنا يا هيثم.
2: يا زولة قديك ابتهاك تحكي لينا.
0: طيب الله يديني حكمة ونعمة
3: يا رب
0: أقدر أحكي النص. النص ده بيقول، النص ده بيقول إنه مرة من المرات كان المسيح قاعد يصلي برا مع الحيران بتاعينه، وقام سألهم، والناس كانوا مجموعين كتار، ما بس حيرانه، لا في ناس تانين. قاموا سألهم قال لهم: إتو بتقولوا علي أنا منه؟ قام التلاميذ وحيرانه ديل جاوبوا قالوا ليه: في ناس بيقولوا إتا يوحنا المعمدان، وناس تانين قالوا إتا النبي إيليا، وناس تانين قالوا إتا نبي من الأنبياء الزمان كديل. وتاني قام المسيح خلى كلامهم ده كله، ناس قالوا وناس قالوا وناس قالوا، قام سألهم قال لهم: خلوني من كلام الناس، إتو ديل إتو ديل بتقولوا أنا منه؟ طبعا بطرس طوالي قال لي: إتا مسيح الله، يعني أنت صورة الله الظهر لنا هنا في الدنيا دي. لكن المسيح في الوقت داك حذرهم وقال لهم: الكلام ده خلوه في سركم.
3: يا سلام، سلام. يا أخي يا بايا ما شاء الله،
2: جميل جدا بصراحة.
3: الله يخليك،
0: ربنا يبارككم.
2: شكرا.
0: طبعا وإحنا لو بتلاحظوا يا إناس زي جارتك دي، يبدو إنه سؤال المسيح دهم نزاته سؤال كان بيحير الناس، وطبيعي الناس تسأل لأنه المسيح ما تولد زي كل الناس. المسيح اتولد ميلاد معجزي، هو الله الظهر والجسد من رحم العذراء مريم. إذن المسيح طبيعته لأنها طبيعة غير اعتيادية، فالناس كانت بشكل غير اعتيادي بتسأل. لاحظت هنا أول حاجة القعاد برا وقت روقة وقت انفراد، ما كلام الجوطة وكلام
1: لما يكون قاعد مع
0: الناس الكلام بتاع الفوران وكلام بتاع المناظرات ويتو ويتو، لا دي حاجة سؤال بتسأل على انفراد. ودائما يا ناس أنا لما نجي أقول لك يا ناس أنا عندي ليك سؤال، بسأل كلام السر، كلام دقاق براحة مقعد، غير لما أكلمك قدام الناس. فأنا وإتي بتكون في أريحية في الكلام بيناتنا،
3: بمعنى ده كلام خاص،
0: كلام خاص وكلام مهم. ولاحظتوا كمان هنا لو بتلاحظوا قام سألهم قال ليه لما قال لهم هم طوالي ردوا قالوا في ناس بيقولوا إنه ده يوحنا المعمدان. ما يوحنا في الزمن ده كان بيتوب الناس وكان نبي عنده قدرته احترامه ومكانته قدام الناس. كان بيقول لهم توبوا الله قرب يجي توبوا. أسي حاليا في زمننا ده الناس منتظرة يجينا المسيح اللي يحكم بالعدل ويقيم العدل ويشيل الظلم وينشئ النور. قال له في ناس غايته بقوله
3: إنه إنت إيليا.
0: إنت ممكن تكون إيليا ولا يمكن واحد من الأنبياء الكبار القدام ديلك. وتاني قام أها طوال المسيح درع عليهم الحبل في رقبتهم قال لهم خلوني من كلام الناس.
3: إنتو ديل
0: إنتو ديل
3: إنتو
0: ثلاثة كنتوا
3: عجبني لهم جديد جدا
0: إنتو ديل.
4: محنا متابعين معاك
0: ونفس الحكاية. لو أسي في زول بيسأل بيقول الناس بيقولوا هم من المسيح. السؤال ده سؤال خاص ما سؤال للناس كلهم. ما رأي الناس؟ لأنه رأي الناس ده عامل زي الشمارة في مرقة.
4: نعم.
0: عامل زي الريش في مهب الريح. لكن العلاقة الشخصية الفردية للزول اللي انت براك انت قاعد تقول المسيح منه وده المحك.
3: وبالمناسبة النقطة دي ابتهاج معلش يا إناس وحيسم
4: اتفضل يا سمع.
3: دي اللي بتفرق. لا من تعرف الزول بتقدر تتكلم عنه. الليلة أنا ما بقدر أتكلم عن ابتهاج لو أنا ما بعرفه.
4: نعم.
3: فلو أنا ما تمليت بالمسيح وما اختبرته اختبار شخصي ما بقدر
0: عرفتك بالمسيح الحقيقي علاقتك به
3: هو بالنسبة لك شنو رغم كم في حياتك فتقدر تتكلم عنه. لكن لو ما عرفته تلقائيا هتقدم صورة ممكن
0: صورة الناس تنقل كلام الناس
3: أو تنقل كلام الناس أو يعني
0: تتبنى أفكارهم.
3: لكن لو اختبرته تلقائيا هتقدر تقدم صورة مختلفة.
4: نعم. كلام المسيح بالنسبة للتلاميذ لما نسألهم السؤال ده حتى قاعد أحصل معانا نحن في حياتنا العادية الطبيعية ممكن حياتنا اليومية حتى يعني مثلا يجي زول يتونس معاك يقول لك يا أخي أنا مشيت لفلان وقال قال لي مثلا ابتهاج دي كده وكده لكن كده خليني من ده. انت دي اي ناس بتعرف شنو انت اي ناس بتعرفين انا ابتهاج دي منه
0: في رايك
4: ايوه في رايك انت دي انا ما قعدت معاك قرينا من الابتدائي سوا والثانوي ودخلنا الجامعه واشتغلنا سوا انت دي تقولي عني كلام زي ده ليه؟ ما انت بتعرفيني كويس لكن كده وريني مدى عرفتك لي قدر شنو. فالسيد المسيح التلاميذ ما كانوا غريبين عنه هو اللي اختارهم بنفسه اختارهم واحد واحد وبعنايه شديده. السؤال ده ما كان سؤال عرض وبس يعني أكيد لأنه التلاميذ حتى هم في ذات نفسهم ما كانوا مقتنعين لسع
0: هم حيران والخاصين أيوة حقينه
4: أيوة. فلما سألهم عشان يثبت ذاته حتى مفهوم بعض التلاميذ في جاية السيد المسيح كهو ملك سماوي هم لسع مستنين أنه يأخذ الملك الأرضي لسع الخلاص من اليهود من الأفكار
3: أيوة يدخل منتصر
4: أيوة. فده السؤال ده لما جاء زي ما قلت يا بايا يا أختي ابتهاج في القعدة الودية القعدة الانفرادية بينه وبين تلاميذه في إنه يستخلص أو يستشف الأفكار بتاعتهم حتى عنه العاملين روحهم بيعرفوا كويس
3: والقريبين منه
4: شديد. فكلهم ما جاوبوا جاوب منه جاوب بطرس لأنه بطرس ده يعني هو قاعد يكون قريب شديد بالنسبة للسيد المسيح أكتر زول قاعد يتسرع في الإجابات أكتر زول
0: أول واحد جاوب
4: أيوة أول واحد جاوب
0: خطف الإجابة طوالي
4: قال له يا أخي أنت مع المسيح قال له الكلام ده خلاص خلوه هنا ما تقوله للناس كلها
0: أيوة.
4: مش عشان هو ما داري يوصل الصيد بتاعه أصلا انتشر لكن كونه هو يعرف الكلام ده في واحد من تلاميذه فكان دي يعني حاجة كويسة.
0: سؤال بيكون طب اتفضل يا هيثم.
2: الكلام اللي قلته كله كويس لكن لو حتى احنا سألنا نفسنا سؤال المسيح ده سأله متين بعد المعجزة بتاعت الإشباع
0: هاي الناس
2: معجزة أيوة معجزة كانت فريدة من نوعها بتوري حقيقة صانع المعجزة نفسه وده كان تحدي بالنسبة للتلاميذ نفسهم. لكن يعني الكلام اللي قالته ابتهاج قبل شوية إنه حتة إنه يقولوا في بعض الناس دي مقولة صعبة جدا يعني لكن برضو يعني تحدد زي ما انت قلت قبل شوية سمعان الزول المعايدة وما كان المسيح محتاج إنه يسمع إنه في بعض الناس ولا يقولوا إيليا، لكن كانت معجزة بتحدي إنه فعلا التلاميذ آمنوا إنه المسيح ده هو المنتظر نفسه. فالمعجزة ما كانت سهلة بالنسبة له، لأنه مستحيلة كده خمسة قصاد 5000 وبعد ذلك يفضل منه 12 قفة. طيب النزل الجموع دي كان عددها كم؟ فمنو المسيح؟ هل هو المسيح حقا؟ زي ما كمان الناس أكيد طبعا فكانوا بيأكلوا بيتونسوا، يا أخوانا العمل حاجة دي إيليا دمه، هل ده المسيح نفسه ولا دي الحقيقة ولا لا؟ فكان حقيقة كان بيسمع، لكن المسيح كان دايرهم هم شخص يعني هم زادوا التلاميذ إجاباتهم الصريحة
3: يسمع إجاباتهم.
2: فلأنه مرات كثيرة لو في أي تهمة لو في أي شيء حصل وإنت دار تدافع عن الزول ده، يا زول أنت بتعرفه أبا على أم أنت يا أخي، أنا عشت معه
0: أكلت معه شربت معه مشيت معه المدرسة قريت معه عايش
3: لو حصل أي شيء أنا بقدر أقول فالمسيح فعلا هيثم ده كان مهم جدا اللي أنت قلته ده، يعني لأنه المسيح هيصعد للسماء فداير يتأكد إنه ذيل هل جاي يحملوا الرسالة بعدين، هل جاي يقولوا للناس إنه يسوع ده زول الملك جاي يخلصكم من الرومان جاي يديكم مملكتكم مملكة إسرائيل جاي يرد الحاجات ولا فهم التلاميذ شنو
2: بالضبط
3: فسألهم كان داير يسمع إجاباتهم إنه أنت مسيح الله فكلمة الوقت عشان أنت تمشي تبشروا صح عشان ما يمشي يقولوا للناس يا أخي خلاص الفاتح العظيم جاي والجاي يبشركم والجاي يخلصكم والجاي والجاي
0: احنا طبعا احنا طبعا في سوداننا ده عندنا حاجه اسمها العقل الجمعي اللي هي موت الكثير عرس الناس قالوا فلان ده كده كلنا نقول كان سالهم قالوا منو يقولوا الناس قالوا فالناس قالوا دي تهمه ملا ما معروف الصباع بيشاور وين يعني مثلا احنا زمان كان زمن وقتنا يقول لك لابس التوب ده الخط السريع ولا العربيه الليلة علوي ولا اللورهينو لو جيت قال الحاجه دي قالها منه تلقى دي انه عقليه جمعيه عقليه جمعيه سايده على الناس وكل الناس بيسووها كده اسي يجي يقول لك ليه العشاء وكدي يقول لك الناس كلهم بيسووا كدي فالناس عندهم ثقل اجتماعي بيحكم على آرائنا وعلى أفكارنا نأكل شنو نلبس شنو نقعد وين وكمان بيتدخلوا في نيتنا وفي إيماننا. هنا المسيح قاعد ينقل موضوع الإيمان من الصيغة الجمعية للمسؤولية الفردية. انت خليني من كلام الناس دي يقول لك قلليك خدت الحاجة دي يقول لك الناس كلهم بخدتوك دي أسي إحنا كان سألونا
3: إنه ما في منطق
0: إحنا زادنا يا ناس كان سألونا الكباب القعدات في الفضية مرصرصات ديل لزوم شنو يقول لك ليه الناس كلها عندها عنده. حفلة والكباب مرصوصة
3: كيف ما كنا
0: تيجي تسأل الرجال تقول لهم العمة دي كده ليه لابسة كم متر يقول لك الناس كلهم بيلبسوها كده فدي حاجة متوارثة عندها علاقة بالتاريخنا الإنساني وتراكماتنا الاجتماعية اللي مبنية على أسس إن إحنا استقينا هذا السلوك الجمعي. فهنا لما التلاميذ سألهم قال لهم الناس قال لهم إنتوا بتقولوا منو هما ما جاوبوا قالوا أنا العقل الجمعي بينفي المسؤولية الفردية فهنا المسيح دار ينقلهم لمرحلة تانية ما إيمان الجماعة ما موت الكثير عرس
3: إيمان الفرد الواحد
0: الإيمان الفردي المرتبط بالعلاقة الشخصية فقال لي فسألهم إتوا بتقولوا أنا منو إنت الصباع بيشاور عليك وأسي في زمننا ده في ناس كثيرة معجبين بالمسيح في ناس كثيرة شايفة أنه المسيح دنا بمكرم في ناس كثيرة شايفة أنه المسيح عمل معجزات كثيرة مجرد نبي عمل معجزات السؤال لو أنت بتسمعني الآن في البيت ولا في أي حتة السؤال لك أنت بتفتكر المسيح دمنه وليه السؤال ده بيخلينا نتذكر المثل اللي بيقول علينا بالسوداني كل شامة علقة من عرقوبة سؤال فردي شخصي قائم على علاقة حميمة جدا مع الله بتعرفه اتعامل معاك وين اختبرته في الذرة كان معاك لما كنت برا كان معاك لما كنت في النار كان معاك لما كنت في التجارب كان معاك فده اللي بيخلينا نحن نسأل السؤال بالنسبة لك انت في رأيك الشخصي سيبني من كلام الناس خلينا من اللي بيقول هو الفنان قال هو اللي بيقولوا الناس شوية
3: ما شوية ما شوية أبدا
4: ما شوية
3: ده كلام مهم جدا يا ابتهاج يعني نحن اتربينا في ثقافة انه
2: الناس قالوا
3: ونحن ليه بنمشي الكنيسة يقول لي يا أخي بنمشي لأنه أبوي بيمشي الكنيسة
0: ناسنا كل ناس بيتنا
3: كلنا بيمشي الكنيسة فنحن نحتاج الليل يعني نغير أنظار الناس ونغير أفكارهم شوية. محتاجين كل واحد فينا يسأل نفسه هل أنا بمشي الكنيسة عشان الناس قاعدة تمشي، هل أنا مسيحي لأنه أصلا بيتي اللي أنا قمت فيها بيها مسيحية، ولا أنا اختبرت زي ما اختبروا التلاميذ. فالمسيح بيوجه لنا الليلة الرسالة من جديد، أنت يا سمعان، أنت يا ابتحاج، أنت يا هيثم، أنت يا ناس وغيرنا اللي بيسمعونا، المسيح بالنسبة لك منه
2: عظيم.
4: وكمان يعني الحاجة الجميلة لفتت انتباهي إنه يعني السيد المسيح لما انطرح السؤال ده، ده زي كان عبارة عن امتحانات نهائية كده، زي الطلبة لما يجوا لما يجوا عشان يكون السنة كلها، فلازم يعملوا لهم امتحانات نهائية عشان تقولوا من مرحلة لمرحلة تانية. فالسيد المسيح بيمتح يعني المشي معاهم ويصنع المعجزات قدامهم، كل الحياة الحاجات العملية اللي سواها قدامهم، كل التعاليم اللي كان بيعلمها لهم سواء كان تعاليم انفرادية أو حتى مع الجموع اللي كان بيتابعوه، ده كله جاء ولماه في ورقة بتاعت امتحان واحدة داها لهم عشان شون يكون حاجة تأهيلية لشغلهم اللي جاي يكون بعد كده وهو ما موجود معاهم. فعايز يشوفهم هم بقدر شنو انهم هم مؤهلين للرسالة العظمى اللي هم المفروض كتلاميذ يمشي يقدموها ويشيلوها برا من غير ما انه هو يكون معاهم. فدار يشوف هل تعاليم دي بجد جت وصلت، هل هم فعلا بيقوا عاد ونومهم
0: لكل زول برا
4: لكل زول برا اكلوا وشربوا وصنعوا المعجزات دي كلهم سوا، هل فعلا عرفوهم انه جد الجد ولا لسه هم محتاجين يتأهلوا زيادة؟ فده حتى بالنسبة لنا نحن كمان الامتحان ده انا قاعد احسه انه لسه ساري المفعول من زمن التلاميذ لحد وقتنا الحالي. انا حسنا لما جارتي سألتني انت مسيحية هو
0: المسيح
4: ده منه هو عيسى ده منه، فانا بحاول اجاوب بقدر أنا بعرفه فعلا عن السيد المسيح.
0: وانت حتجاوبيها كيف كما الزول عنده علاقة شخصية
3: بتكون علاقة عميقة.
0: لأنه حتى شخصية المسيح ذات نفسها شخصية محيرة عبر التاريخ الإنساني، من ولادته
3: ومعجزاته
0: وتعاملاته مع البشر. كمان حاجة تانية يا إناس، مرات أنا في سلوكي العادي بتدسى في الكثيرة، يعني بقول ما كل الناس سووا، ما كل الناس عملوا، فأنا بتملص من إنه أنا أقول رأيي، أقول رأي الناس كدي، أنا قلت برأي ما كل الناس اللي قالت كده. يعني متذكرة كان أخضر ليموني ده كل الناس لبست أخضر ليموني، البرتغالي كل الناس لبست برتغالي، فزي كأنه ما رأي المجموعة بيأثر على رأي الفرد. هنا المسيح قال نهاية الجملة، تفتكروا ليه قال لهم يا جماعة ما تقولوا ليزول؟ لأن المفترض إنه شهادتك أنت يا سمعان عن المسيح زائد شهادة إيناس عن المسيح زائد شهادتي شهادة هيثم عن المسيح زائد شهادتي كلنا مع بعض دي تبقى شهادة جمعية. لكن ما أنتوا كلكم تشهدوا وأنا ساكتة، وفي زول أساسا في النقاش دايما بيستنوا يستنى الناس كلهم يقولوا بيقوم بعوم على عوم الكثيرة. فالزول اللي بيعوم على عوم الكثيرة يفاجئه هذا السؤال بشكل شخصي، هل أنت من الناس اللي بتؤمن بأنه المسيح هو صورة الله الظهر للجسد؟ أرجوك لو دي صورتك احتفظ لحد ما يسألوك السؤال الملح والألح، من هو المسيح بالنسبة لك؟ في فريق بين أنا معجب به، في فريق بين أنا منبهر بمعجزاته، في فريق بين أنا قالوا عنه في التاريخ، قالوا عنه ناس
3: الجزء الإنساني فيه معجزاته.
0: أيوة، لأنه لو أنت ما بتعرف لو أنت ما عندك علاقة بالمسيح همنه ما بتعرف توصفه ولا بتعرف تقول قدرته ولا بتعرف تتكلم عن عظمته ولا بتعرف تتكلم عن جلاله وبهاءه وكرامته. لكن لو على حسب كلام الناس، ما أنا بكون زي الحفظوني كلام وقال لي يمشي قولي، أنا ما اختبرتها. فعلاقتك بالمسيح علاقة اختبارية وليست تناقلية، لأن هنا في تاريخ إليا أكبر من المسيح، أقدم منه في العمر، لكن لأنه المسيح أزلي، هنا الكلمة المسيح لأنه أزلي فهو أقدم من إليا، فهو أقدم من يوحنا. عشان كده هنا في النص قال لك ناس بيقولوا إليا وناس بيقولوا يوحنا وناس بيقولوا واحد من القدام شديد، هنا
3: لأنه ما اختبروه.
0: أيوة،
3: ما عرفوا كويس.
0: أيوة، أيوة. والقدام شديد شوف عاد ممكن يكون إبراهيم
3: للتلاميذ
0: طبعا،
3: شوفوا يلا أنتم منو.
0: أيوة، ممكن يكون إبراهيم
3: ما قعدوا معي.
0: أيوة، ممكن يكون إبراهيم.
3: أيوة،
0: ممكن يكون موسى. أيوة، القدام جدا وتاني رجع. هنا المسيح وقفهم في سؤال زي يعني تسليط الضوء على علاقتك الفردية انت بتقول منه. فيا سلام انا عجبتني شديد ايناس لما قالت بطرس طوالي لقربه من المسيح قال لي انت هو مسيح الله، انت هو صورة الله، انت هو الله ظهر لنا في الجسد. قال لي تمام
4: تمام
0: بس قرض على كده، خليك ماسك في الجملة دي.
3: ما جاء الوقت انك تقول
2: في واحد من المفسرين برضو بيقول على انه وفيما يصلي الاناجيل اربع ما ذكرتها الذكر منه لوقا بس
3: لوقا
2: التأكيد، يعني شوف صدق الحاجة الحقيقة انه كان بيصلي. وبعدين حتى لما تجي انت في وقت الصلاة ولما تجي تكون قاعد مع ربنا وقت بتاع هدوء
0: منفرد به
2: منفرد به مع ربنا، فحتى الأسئلة اللي بتجيك الحاجات اللي بتجيك إجابتها بتكون مؤكد، إجابتها بتكون تأكيد في الحتة دي. لكن الحاجة الثانية اللي أنا بشوفها كهيسم إنه السؤال ده لي أنا ذاته كهيسم بيختلف تماما، بيختلف من الجموع. إذا أنا فعلا الكلام اللي قالته ابتهاجي إنه هل أنا مختبر المسيح؟ من هو المسيح بالنسبة لي؟ علاقتي معه زي ما أنت قلت يا سمعان قبل شوي إنه هو الفداني، هو الخلق، هو الأداني الضمان، هو ها يعني حاليا أنا المتأكد إنه أنا عايش بحسب كلمته، أنا يعني ضامن الحياة الأبدية بكلمته.
0: أنت هيثم ما نحن المجموعة
2: بالضبط. شفت الحاجة دي كأنه بيسمعنا ذاته، هو حيعرف بيسمعنا بيعرف إنه يتكلم أو يشهد عن حقيقة المسيح بالنسبة له هو شنو.
0: أيوة.
2: فالحاجة دي لو أنت ما قدرت إنك تعترف بها حق الاعتراف، مش يعني الحقيقة بتاعت شنو الشكلية. مرات كده إحنا دارين نوري إن إحنا بنعرف الزول ده، فمرات كثيرة بعد شوية هيقول لك أذهب عني لا أعرفكم. فلكن اختبارك قبولك الحقيقي له ده الموضوع ما فيه نقاش تماما. عشان كده بطرس لما نط متأكد، والمسيح كان عارف إنه بطرس حينكره صح ولا لا؟ لكن كيف يعني شفت المعادلة دي مختلفة كيف من إنه أيوة. بطرس أنت بتقول أنت قلت المسيح مسبقا عارف إنه حيجي يوم حينكر، لكن برضو إنه بطرس شاهد أمين حقيقي من غير من دون التلاميذ إنه أنت مسيح الله، أنت المسيح.
0: أيوة. أنا محتاجة أطبق ده على حياتي بشكل واضح في إنه أنا يكون عندي الإجابة الأعرفة أنا لبتم روحي دي مال الناس، إجابة أنا أعرفها لبتم روحي دي إنه يبتهاج. أنا بسأل نفسي في لحظة انفراد، في لحظة صفا، في لحظة ينجمع فيها عقلي وذهني وروحي، المسيح دمنه أنا ألقى الإجابة لبتم روحي دي مال الناس، ما كلام الناس.
4: بتم روحي دي حلوة يا ابتهاج.
3: التلاميذ كانوا قدام امتحان صعب جدا.
0: مالك يا هسه
2: ما احنا ذاته في الامتحان ده صدق.
3: بالضبط. المسيح ما كان
4: ليه يوم الليله معانا الامتحانات دي
3: ما كان غالبه بالمناسبه
0: خلي الناس يسالونا
3: يسال التلاميذ قدام الناس. اكيد الحاجه دي عشان خاصه لك، الليل واقف قدام بابك باب قلبك بدق لك
0: بيسالك
3: عشان يبدا معاك علاقه عميقه وتبدا تعترف، وزي ما قال بطرس انت كمان تشهد عنه. فشجع روحي وشجع الناس اللي بيسمعونا انه تختبر المسيح، لو ما اختبرته ما
0: حتقدر
3: تجيب قدام الناس
0: ولا تتكلم عنه،
3: حتى لو قلت كلامك يشيلوا الهواء.
4: نعم. انا يا ابتهاج عجبتني يعني جمله انت قلتيها بانه ما نعوم مع الناس، يعني الحاجه دي فعلا بنفسي انا لازم اكون جاهزه يعني في اي وقت. العوامة مع الناس دي ما وقعت يهوذا.
0: أيوة.
4: لأنه هو بعد شوية الناس دي
0: أيوة
4: مش بحتة وباقي المجموعة مش بحتة تانية. يعني أنا ممكن أنا أسقط في حياته وأضيع نفسي بإجابات يمكن ذاته تكون سبب عسرة لغيري. فأنا الحاجة اللي ممكن أطبقها في حياتي إنه أنا أكون جاهزة، أكون في أي وقت لأي سؤال، لأنه ده كلام المسيح إنه إحنا نكون جاهزين لمساءلة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا.
0: أيوة.
2: أمين. منو يسمعنا ترنيمة كده؟ يعني كل الترانيم سمحة لكن
4: سعادة طولت ما اخترتها.
3: أكيد طبعا.

0: يا سلام. جميلة جميلة.
1: ونتمنى إنه الناس اللي بيسألوا عن المسيح يقولوا لنا هم رأيهم هم إنه المسيح، ويسألوا أشخاص تانين هم المسيح دمنه، وهم ذات نفسهم يسألوا سؤال لنفسهم هم رأيهم إنه المسيح ده هم إنه.
2: وإذا في أي سؤال بقى صعب عليك بنأكد لك إنه في مجموعة جاهزة عشان تقوم ترد عليك وتقوم تتواصل معك بشكل خاص وآمن جدا جدا.
0: طيب عايزين نقول صلينا الكلام السامح اللي قلته ده،
1: ادوني فرصة أصلي.
0: تفضل.
1: يا رب أنا بشكرك لأنك أنت إله نور وإله حق، إله بتشهد عن نفسك بأنك أنت صالح ومراحمك كثيرة. أديني يا رب القدرة أقعد براي في لحظة فيها صفاي وأسأل منو أنت يا رب، وأعرف أجاوب السؤال ده لنفسي، لأنه فعلا في يوم من الأيام حأقيف قدامك يا الله يا ديان وأجاوب إنه من أنت يا سيدي، يا من نزلت من علاك وافتديتنا يا رب واشتريتنا بدم نفسك. شكرا لك يا ربي من كل القلب لأنك أنت القدوس الرب بتهتم بشأننا الفردي وعلاقتنا الخاصة بك. علمنا يا ربي نسأل ونجاوب إجابات شخصية لنا قبل ما تكون إجابات للناس. شاكراك وحامداك، واثقة إنك أنت إله بتحبنا لحد النهاية. بنصلي وليك كل المجد. أمين
3: أمين
0: أمين أمين. ده إن شاء الله كده نتقابل المرة الجاية هون عشان الزمن.
1: أمين. أهي ما ودعناكم
0: جولة المواضيع سمحة زي دي كده.
3: أمين.
0: الله معكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، بقول لكم مساء الخير والسعادة على كل زول جانا وفتح الراديو عشان ما يحضرنا وعشان ما يسمعنا. أهلا بكم وين ما كنتوا، تحايا مسائية دافية كده بنرسل عليكم بكل محبة وتقدير لأهلنا الطيبين في السودان، للناس اللي بتزرع الفرح رغم التعب، وللقلوب العامرة بالأمل والمحبة. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أكيد في ساعة سمر حنستمع لباقة من الترانيم الجميلة، وكمان أكيد حنتناقش ونتحاور في موضوع جميل نتلم فيه مع بعض كده، زي ما بنقول دائما في حوشنا الكبير نتبادل الأفكار ويعني المحاور، والنقاش لما يحتدم طبعا أكيد في الحاجة الكويسة بيكون جميل جدا جدا. عشان كده دي دعوة لكل الأحباب، لكل المستمعين، لكل المتابعين وما كنتوا، تعالوا وكمان اتفاعلوا معانا و شاركونا آرائكم ومقترحاتكم لساعة سمر. وكمان بقول حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بكل زول يعني فتح الشاشة كده ونزل يعني التردد وبسمعنا كل يوم من أو على الساتلايت. بقول لكم حبابكم في يعني راديو سمر سودان، برحب بكم، وكمان بنقول لك فتش علينا بالاسم ده راديو سمر سودان ونزل قناتنا على الساتلايت، وأكيد التردد 1 1 3 5 4. وللناس اللي بتتابعنا كمان وعايزة تراسلنا على الواتساب وتطلب ترنيمة أو تناقش في أي موضوع، بقول لك حبابك وكمان حباب استفساراتك، راسلنا على رقم الواتساب 0035 7976 5639، وحكون سعيدة جدا جدا بكل مراسلاتكم وكمان مشاركاتكم. بقول حبابكم مرة تانية وحباب كل زول يعني موجود معانا وبسمعنا، علي الصوت ونادي الأهل والجيران وتاقي الأصحاب وقول لهم تعالوا مع بعض نستمتع بأمسية جميلة مباركة. وكمان بوعدكم الليلة عندنا باقة متنوعة من الترانيم الروحية، لكن أول حاجة اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الزملاء، وأكيد بتمنوا لكم طبعا أمسية جميلة ومباركة. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا مع بعض مع أول الترانيم نستمع لها ونتابع كلماتها مع المرنم عبد الله إبراهيم أو الملقب بعبد الله كوش.

يا سلام عبد الله كوش، بجد ترنيمة جميلة جدا جدا، والكلمات يعني المكتوبة فيها كلمات رائعة. دي الرحمة بيه تمة، والفرحة بيه عمد، وقلوبنا بيه الهم عداه انجمة. يعني بجد قالك قرب تعال ليه، تلقاه بحبك جد، وتكون معاه فرحان، فرحك بيه بيتجدد. بس كيف تلبي نداه من غير ما تتردد؟ عايزين الليلة فعلا نلبي النداء ونكون في محضر ربنا، نطلب الفرح ونطلب كمان يدينا فعلا تواضع عشان ما نستمتع فعلا بوجود ربنا في حياتنا. إذن أعزائنا المستمعين، دعوة لكم من أول وجديد إنكم تكونوا معانا في اللحظة دي، وكمان في الفترة اللي نحن ماشيين نقضيها مع بعض، ونحن بنستمع لمختلف المرنمين السودانيين. إذن رأيكم شنو برضو؟ نستمع للمرنم ماركو كوش في ترانيم، واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا. ما حقول لكم عنوانها، لكن خليكم قاعدين عشان ما تسمعوها وتستمتعوا بها. وإذا عجبتكم الكلمات وأثرت فيكم، اكتبوا لي وقولوا لي يا إناس عايزين مثلا الترنيمة دي نسمعها مرة تانية، إذا ما الليلة ممكن في واحدة من الحلقات الجاية. إذا أعزائنا دعوة متجددة من القلب عشان ما نسمع للمرنم ماركو كوش.

0: يا سلام يا عزيزي سمعان، افتقدناك جدا، ويا رب إقامة سعيدة، وكمان أكيد راديو سمر يعني صدق الكلمة، أكيد كلامنا بنقول يا رب يا رب دايما يصل لكل القلوب اللي بتكون محتاجة لكلمته. مساء الخير على كل الناس الجميلين، مساء الخير على كل الناس الطيبين، بقول تحية خاصة لكل زول موجود معانا، لكل أب ولكل أم ولكل أخ وأخت ولكل الأصحاب ولكل الأحباب في المدن والقرى، وكمان الفرقان الفريق يا جماعة بقدر شنو. طبعا الفرقان معروفة خاصة في زمن الخريف بالخضرة وبالحياة الطيبة الجميلة، من أقصى الشمال لغاية الجنوب، من الشرق لغاية الغرب، بنقول لكم المحبة يا رب للجميع، على الناس اللي دايما بتحب الخير. أعزائنا المستمعين، حابة أخذكم في الأمسية دي في موضوع ممكن يكون يعني تقيل شوية، موضوع ممكن نكون بنفكر فيه كثير، ممكن الناس تكون بتصحح لنا فيه أفكارنا بطريقة أو بأخرى. عايزين نتكلم عن الوهم الممكن يسيطر علينا. حلقتنا الليلة يعني فيها كلام بس تأثيره ممكن يكون كبير شوية على طريقة يعني معيشتنا وفهمنا للحياة. الوهم اللي بيخلي الإنسان يشوف السواد أسرع من النور ويصدق الخوف قبل الطمأنينة. في ناس أول ما يحصل لهم موقف بسيط عقلها طوال بيمشي مباشرة لأسوأ الاحتمالات. لو يعني زول اتأخر مثلا في الرد يبقى أكيد الزول ده يتغير عليه، ولو مثلا مرة بتجربة بتاعت فشل يبقى كل الجاي ممكن يكون فشل، ولو في زول انتقده في أي حاجة يبقى الزول ده أصلا هو قاصدني وأصلا يعني هو ما كفاية بالنسبة لي. ومع الوقت الفكرة ممكن يعني بتعمق الجروح جوانا، خاصة مثلا لو في خوف عابر بيتحول لصوت، يعني بدل ما هو عابر يكون صوت ثابت، دايما الخوف بيطلع صوت يعني يقنع الإنسان إنه السيء هو الحقيقة وإنه الجيد مجرد يعني حاجة استثنائية مؤقتة. يعني الغريب إنه أحيانا الإنسان ما بيكون يعني عايش الواقع فعلا، هو عايش توقعات عن الواقع وليس هو عايش الواقع. إذن عزيزنا المستمعين، يعني الخوف من الخذلان بيخليه يعني بيستبطن الألم قبل ما يحصل، يعني بس كده يا أخي الليلة حتوجع من فلان ده لأنه أنا حاسي وحيرد لي رد ما مزبوط، يبقى هنا تتوقعت الحاجة الكعبة قبل الحاجة الكويسة، كأنه يعني بتحاول يعني تستبق الصدمات، لكن في الحقيقة بتستهلك نفسك في انتظاره. فإحنا ما عايزين عزائنا المستمعين نكون بنستهلك نفسنا، بنستهلك عمرنا، بنستهلك عواطفنا في إننا دائما دائما بنستنى الحاجات الكعبة. كثير من الأوهام دي بتبدأ من كلمة صغيرة، من تربية مثلا بتكون إنسان تربى على الخوف، أو تجربة قديمة وجعتنا، أو خيبة خلت العقل يقرر إنه يعني ما يعني الحاجة دي ما حتكون كويسة بالنسبة لي بسهولة. لكن الليلة السؤال عزائنا المستمعين، سؤالنا المهم، هل فعلا الحياة سيئة للدرجة دي ولا نحن أحيانا بنشوفها بعيون خوفنا وبس؟ أنا حخلي لكم السؤال ده وحابة إنكم يعني تشاركوني الإجابة وقولوا لي يعني كده فكرتكم عن الموضوع ده. ياريت تكتبوا لي على رقم الواتساب 00357976563359، وحكون أكيد مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم في موضوع حلقتنا الليلة. حابة يعني أخذكم في فاصل قصير كده نطلع ونسمع فيه ترنيمة جميلة مع المرنمة نانا أحمد، وطبعا معروفة بصوتها الجميل والهادي والرايق، ويعني كلماتها اللي دايما بتاخدنا كده في رحلة روحية جميلة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع وبعد كده نرجع نواصل؟ خليكم معانا قريبين وما تمشوا بعيد.
1: عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة المرنمة نانا أحمد، وكانت يعني ترنيمة رائعة جدا جدا جدا. ربنا يباركك يا نانا، وكمان يديك دايما كلمات لمجد اسمه. نرجع لسؤالنا اللي سألناه قبل الفاصل، هل فعلا الحياة سيئة للدرجة دي، ولا نحن أحيانا بنشوفها بعيون يعني مليانة خوف وبس؟ الفرق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة كبير بين إنه الإنسان يكون واعي وحذر، وبين إنه يعيش أسير يعني لفكرة إنه الأسوأ دايما جاي. وعشان كده يمكن أخطر وهم يعني إنه الدنيا، يعني مرات بنتوهم إنه الدنيا دي مش صعبة وخلاص، لكن إنه الإنسان يقتنع إنه بيستحق إنه يكون عايش في طمأنينة وفي سلام وفي راحة. كيف نقدر نقنع زول زي ده؟ الليلة عايزين نشوف يعني الأوهام اللي ممكن تتحكم فينا من غير ما نحس ويعني أو نشعر بها، وعايزين نشوف كمان الأصوات الجوانة اللي هي ما حقيقة. ولا أنت شايف شنو؟ هل ممكن تكون الأفكار دي حقيقية؟ أحيانا الإنسان بيعيش جواه وهم كبير، وهم الخوف، وهم الفشل، ووهم إنه الطريق اتقفل قدامه لحد ما يشوف الدنيا كلها ظلام وما يلقى أي بصيص نور. ليه؟ لأنه فتح الباب ده، فتح باب الخوف والفشل والأوهام اللي ممكن تكون في راسه. الوهم ده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيسيطر على الروح بهدوء، زي ما بتقول يعني عزيزتنا وصديقتنا وزميلتي الغالية رشيدة، إنه بتسرسب بالراحة جوا النفوس، وبيخلي الزول يأجل أحلامه ويخاف يخطو خطوة جديدة، ويقتنع إنه ما عنده قدرة يغير واقعه ده. يا أخي يا جماعة، أنا واقعي كده، فما تقنعوني يعني إنه جاي كويس وشنو؟ ليه؟ لأنه هو اقتنع إنه ده واقعه وخلاص استسلم للواقع ده. لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الحقيقة إنه الظلام اللي بنشوفه مرات ما بيكون نهاية الطريق. شفتوا؟ دي البشارة السارة في المسا دي، إنما هو يعني خلينا نقول هو غيمة، يعني ممكن تكون عابرة كده فوق قلوبنا وعلى حياتنا. والوهم مهما كبر ما بيقدر يطفي النور الجوانا بالكامل. في لحظات كثيرة الإنسان بيحتاج يعني يسمع صوت الأمل، وزول تاني يكلمه إنه يتفائل وإنه يكون عنده يعني رغبة كده في الحياة وإنه يتغير، ويفهم إنه التعب ده ما ضعف، والسقوط مهما كان أو الفشل دي ما النهاية، وإنه كله يعني يوم مهما طال يعني طالت ساعاته بعدها حيكون في بداية جديدة، وإنه الليل مهما طال إنه حيكون في صباح جديد. عشان كده رسالتي لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني إنه يعني إذا حاصرتك الأفكار السلبية دي وخلت الدنيا كلها في عيونك تكون ضيقة وعتمة كده شديدة فيها، ما تستسلم للوهم ده، لأنه الحياة أوسع من الخوف وأكبر من الفشل وأجمل من الحزن اللي بيكون جواك، وربنا دايما قادر يفتح لنا أبواب ما كنا متخيلين إنها يوم من الأيام ممكن تنفتح. إذا عجبك يعني الحديث في الموضوع ده راسلني عزيزي المستمع، وبرضو حابة أسمع رأيك وأسمع رأيك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة عن الموضوع ده، راسلني وكاتبني على رقم الواتساب 0035 79 76
3599. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أنا برضو مستنية يعني مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا في موضوع حلقة اليوم، وأكيد رقم الواتساب ظاهر عندكم على الشاشة أو ممكن تكتبوا أثناء ما أنا بردد الرقم ده، وحكون سعيدة جدا جدا لما تكونوا متفاعلين معي في حلقة اليوم. يلا أنا كذا حابة برضو أطلع بكم فاصل نستمع لي ترنيمة جميلة من المرنم أيوب الفياض ونرجع نواصل موضوعنا.

اوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

حبابكم مرة تانية، وأكيد بكرة أحلى والبعده أجمل، ودي الحاجة نحن بنتمناها في كل يوم، وأتمنى إنه إحنا كلنا نكون عندنا أمل في ده. كنا قبل الفاصل يعني اتكلمنا شوية عن موضوع الخداع، وكيف إنه الزول يعني ممكن ينخدع ويتوهم بإنه هو زول فاشل، وإنه حياته ما ممكن تتغير، وإنه أصلاً هو كده يعني ببساطة كده إنه هو زول شومي يعني. لكن عايزين نشوف الكتاب المقدس ونشوف المفهوم بتاعه عن الموضوع ده شنو. الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن أهمية الحكمة والتمييز، وإننا ما يعني ما نبني الحياة بتاعتنا على الظنون ونتعلق بالمرض اللي اسمه الناس. في آية مشهورة في الكتاب المقدس بتقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، وده بنلقاه في سفر الأمثال. المعنى هنا إنه القلب لو استسلم للوهم أو التعلق الأعمى ممكن يقود الإنسان للحزن والتعب النفسي، ويعني الكتاب المقدس بيشجع إنه الإنسان يعني ما يزول في زول لدرجة إنه ممكن يفقد سلامه أو قيمته، لأنه المحبة الحقيقية المفروض تكون فيها صدق وكمان نور، وحاجة ثالثة إنه يكون فيها راحة، إنك أنت مرتاح في علاقتك مع فلان، ما خوف ولا قلق ولا دائما تكون في حالة بتاعت حيرة مستمرة. وبرضو في فكرة مهمة جدا جدا، إنه الإنسان أحيانا بيشوف الناس بالطريقة الدائرة هو، ما بالطريقة الحقيقية اللي عليها الشخص. عشان كده الكتاب المقدس دائما بيدعونا إنه يعني نصلي ونطلب الحكمة، وعشان ونطلب كمان يكون عندنا بصيرة وتمييز، ودي أهم حاجة، وده أكيد حنطلبه من ربنا لأنه هو البدي بسخاء، حتى الواحد ما ينخدع من المظاهر أو المشاعر اللي بتكون دايما مؤقتة، واللي ممكن تكون هي يعني اللي بتمشي حياته، هي اللي بتقوده. احنا يعني بالعكس ما عايزين كده، احنا عايزين نكون عندنا حكمة نقدر نميز، ونقدر كمان يعني يكون عندنا إدراك عن الحاجة اللي ممكن تكون حاصلة من حولنا. أما في حاجة تانية يعني بتتعلق بالمحبة، يعني الكتاب المقدس بيقول المحبة تتأنى وترفق، والمحبة ما بتطلب ما لنفسها، وكمان بتفرح بالحق. يعني الحب الحقيقي مرتبط بالحق والوضوح، ما بالأوهام والتعلق المؤذي. وكمان الكتاب المقدس بيعتبر إنه الإنسان لما يربط قيمته يعني كده بالكامل بقبول شخص آخر ممكن يضيع سلامه الداخلي، لكن دايما بحس على العلاقة مع الله، لأنه دي يعني اللبنة الأولى أو الأساس الأول أو المبدأ الأول اللي نحن دايما بناخده في حياتنا. ومن الإنسان بتعلم يحب بطريقة متوازنة وصحية، لأنه الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة دايما بيعلمنا أنه نكون محبين كمان للآخرين، زي ما بيقول حب قريبك كنفسك، مش نكون عايشين في وهم المشاعر والأحاسيس الكاذبة. زول بيحبك تقول لا ده بتظاهر ساي، ده يا أخي بس هو بيقول الكلام ده كده قدامكم. لا، احنا عايزين دايما زي ما قلنا في الأول ربنا يدينا الحكمة، وكيف احنا نقدر نعرف نميز وما ننخدع وراء المظاهر، لكن بالعكس نقدر نميز انه فعلا دي حقيقة حاصلة. عشان كده أعزائنا المستمعين حابة برضه أخدكم في فاصل نمشي نستمع فيه لترنيمة، وفي الوقت ده عايزاكم تكونوا بتكتبوا تعليق حول الموضوع، أو تكتبوا مثلا إذا حابين تطلبوا ترنيمة معينة إنكم تسمعوها، حبابكم وحباب يعني طلباتكم، وكمان بقول حباب باستفساراتكم حول أي موضوع بيقدم في منصة راديو سمر، إذا كان في برنامج صباح بلدنا ولا في برنامج ساعة سمر أو في كل البودكاستات اللي ممكن تلقاها على الصفحة أو في الفيديوهات القصيرة والريلز. إذا عايز تسأل من أي حاجة بقول لك حبابك، وكمان بنرحب بكل سؤال أو استفسار، راسلني على نفس رقم الواتساب اللي أنا دايما بقول لكم 00357976563539، وأكيد حكون مبسوطة بكل المراسلات وكل التفاعل اللي بيكون على الصفحة. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي، وكمان بحيي كل الناس اللي بتحب تستمع بعربي جوبا.
يسوع هو السكة مع القس ليمون حسن.

يا سلام، يعني على الجمال وعلى اللحن وعلى الأداء وعلى الروح الجميلة اللي بتكون يعني لما ترنم الترنيمة دي. قوة تاني ما في إلا عمنه في يسوع، حياة تاني ما في إلا في يسوع، رجاء تاني ما في إلا في يسوع، كل حاجاتنا اللي احنا عايزينها بنلقاها في يسوع. عشان كده زي ما وعدتكم أعزائنا المستمعين حنتكلم في الموضوع الصعب ده، باجي يعني في الأمسية دي وبطلب منك إنك تخد نفسك وتخد قلبك قدام ربنا، هو اللي عارف يعني الجواك، قادر يبدل كل الأفكار اللي دايما بتوهمنا بصعوبة الحياة وصعوبة التغيير. فعشان كده عزيزي المستمع بديك رسالة في الأمسية دي وبديك يعني بشارة جميلة إنه الله قاعد بيسمعك وهو عارف وجعك وهو كمان عارف مكان الداء، وأكيد حيمد يده ويديك الشفاء. إذن بنقول أمسية طيبة على كل زول يعني جانا في الوقت ده عشان ما يسمعنا. بنقول كمان يعني حباب الناس البعيدة رجعت من أشغال المختلفة وجات بعد يوم طويل، أتمنى إنه يوم يكون كان برغم يعني طول الساعات والزمن فيه لكن يكون كان خفيف وكمان يوم كان ناجح جدا. تعالوا أعزائنا المستمعين نمشي كمان لسؤال تاني، ليه بقينا نتوهم ونقدم الكعب قبل الكويس؟ تعالوا الليلة كده نسأل نفسنا كده سؤال مهم جدا، ليه بقينا نتوهم الكعب قبل الكويس؟ ليه والإحساس بيجينا غالبا بيكون الخوف يعني ما السلام ولا إنه أنا مطمن. الواحد يعني لو اتأخر يعني على أو اتأخر عليه صديقه أو صاحبه أو زميله يعني أكيد رد الفعل حيكون لا لا لا لا، الليلة في مشكلة، في حاجة بتكون حصلت. دايما بنتوهم الكعب، ولو في زول فرح بحاجة يقول الله يستر، الفرحة دي أكيد بعدها شنو؟ الهدوء الذي تسبقه العاصفة، ده دايما البيج شنو؟ على مخيلتنا وعلى راسنا. لو الدنيا مشت عديل بيستنى المصيبة كأنها جاية هالسدي، يعني كيف يعني؟ كيف الدنيا دي الليلة ماشا بمزاج كده؟ معناته في حاجة كعبة شنو ماشا تحصل يا ربي. بجد أفكار صعبة جدا جدا، بقينا يعني نستقبل ونستنى الوجع أسرع من إننا نفرح وإننا يعني ننبسط ونصدق الخيبة قبل يعني الأمل. يمكن لأنه الزمن خدتانا في مواقف كثيرة كسرت جوانا يعني حتات وأبت تتصلح، عشان كده دايما نحن بيجينا الشعور ده. يمكن لأنه الناس كمان بقت تخاف من الخذلان أكثر من رغبتها في السعادة، وكمان يعني لأنه عقل الإنسان يمكن بطبعه بيحاول يحمي نفسه فبقى يتوقع الأسوأ قبل الصدمة يعني تجيه. عشان شنو؟ يقول لك أحسن أنا أتوقع الكعب عشان لو جات علي تكون أخفة. شفتوا المفهوم ده كيف؟ شفتوا الأوهام اللي ممكن تتوهم بيها حتى ما بتلقى فرصة بإنك يعني تفرح وتسعد بالحاجة السمحة؟ دايما يعني الأوهام اللي في راسك سايقاك على الحاجة الكعبة وإنها ممكن تحصل. المشكلة إنه التوقع المستمر للكعب بيخلي الزول عايش يعني التعب، ممكن يكون بدل مرة يكون مرتين، مرة في خياله ومرة لو الحاجة فعلا حصلت يا ربي. وأحيانا الحاجة الحلوة تكون واقفة قدامنا لكن خوفنا بيغطي عليه عيوننا وما بخلينا نشوف، بخلينا نشوف الورى هناك إنه في حاجة كعبة هناك حتحصل. بقينا يعني نحتاج لشجاعة عشان نصدق إنه ممكن الحياة تجيب لنا حاجة كويسة بدون مقابل لحاجة يعني مثلا فيها ألم. وشجاعة أكبر منحتاجها كمان عشان نقتنع إنه ما كل الناس ممكن تخذلك، ولا كل يعني الطرق نهايتها ممكن تكون وجع. يا جماعة الوهم المسيطر ما دايما بالضرورة يكون صوت عالي، أحيانا ممكن تكون همسة صغيرة جوانا تقول ما تتعلق بالزول ده عشان ما تنكسر، ما تفرح كتير عشان الفرح ما بيدوم، ما تفرح بالنجاح كتير لأنه في حاجة اسمها فشل ممكن تفشل المرة الجاية. فدي الأصوات يعني الهمسات الصغيرة اللي دايما ممكن نسمعها. لكن أنا بخلي لك سؤال عزيزي المستمع، هل فعلا الحل إننا نعيش خايفين
ولا الحل إننا نتعلم نعيش حتى مع احتمالات الخيبة يعني الألم والفشل والوجع وكل الحاجات اللي نحن بتتصور لنا في عقولنا يعني من قبل ما حتى العين تشوفها. بالمناسبة موضوع الوهم الممكن يسيطر علينا موضوع صعب جدا جدا، يمكن أنا وإنت واقعين في فخ الوهم المسبق يعني للحاجة اللي ممكن تحصل. صلاة الليلة في الأمسية دي إنه ربنا يشيل الوهم الموجود في يعني مخيلتنا وفي ذاكرتنا وننعم بحياة فيها راحة وفيها أمان. الزمن ماشي وسارقنا، لكن عايزة أطلع بكم كده برضو نسمع فيها ترنيمة ونرجع نواصل بسرعة كده ونشوف ختام الموضوع ممكن يكون شنو. وإنت كمان عندك فرصة ممكن برضو تعمل لي ختام للموضوع ده بأفكار بسيطة عملية أو تجربة إنت عشتها عن الموضوع ده. تعالوا كده فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: يا سلام، يعني بجد ترنيمة جميلة يا بابل أو فريق أبناء كوش، حاجة جميلة جدا جدا ولحن جميل ويعني يطرب النفس والروح. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، لكن عايز أسيب لك رسالة بأنه الرب يسوع نفسه يتكلم مباشرة عن فكرة القلق والتوقع السيء، وده بنلقاه في إنجيل متى الإصحاح 6 لما قال: ما تقلقوا على حياتكم أكل أو شراب أو لبس، شوفوا طيور السماء ما بتزرع ولا بتحصد ومع ذلك الله بيرزقها. عشان كده خليك مطمن وأبعد دائما الأفكار السيئة من روحك ومن حياتك. سعدت جدا جدا بوجودكم معانا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد وحلقة جديدة من ساعة سمر، أتمنى لكم يعني بجد إجازة سعيدة، وكمان نتلاقى يا رب في أمسية جميلة تجمعنا بالخير وبالبركة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
2: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر. فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر. ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب. ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة عشان حنقول حاجات بتهمك كتير، وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدة أو هي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي عشان حياتنا بقت سريعة، والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيرها، لأنه في ناس ممكن تكون

ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب ذوقها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشية السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في الليستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعه، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل انك انت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وانت بتشتري في الليسته بتاعتك. الحاجه الاولى اللي لازم تخلي بالك منها انك انت لو اشتريتي اي حاجه، معلبات او اي عبوة، لازم اقرا المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري انا مربى، فلازم اني انا اقرا نسبه الفاكهه فيها كم، نسبه السكر فيها كم، لانه احتمال انا مثلا نسبه السكر القاه عاليه والقى منتج تاني فيه نسبه السكر اقل، او القى منتج فيه نسبه الفاكهه الطبيعيه اكتر من المنتج اللي انا عايز اشتريه. فعشان كده دايما اقيف واشوف المنتجات بالضبط هي شنو واختار الاحسن. الحاجه اللي لازم برضه اخلي بالي منها تاريخ الصلاحيه. طبعا يعني تاريخ الصلاحيه مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو انت لقيتي انه ما واضح احسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده، لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كثير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه، ودي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده بيكون أخذ نكهة التوم، لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان إحنا نشتري نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني أنت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن أنت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا انه المفروض اشتري حلاوه او شوكولاته او حاجات زي دي عشان في الرحبه الاولاد وانا جايه داخله شايل حاجات السوبر ماركت، لكن انا لو بشتري لهم مع ده برضه شويه بلح، شويه فول سوداني، اي حاجه ممكن تكون عندها يعني فايده غذائيه، بيعودهم على انه المذاق بتاع الحاجات دي يحبوه وما يعتمدوا على انه بس ياكلوا حلاوه ولا شوكولاته ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم، شويه شويه حتلقي انه هم يتعودوا على الحياه الصحيه. جينا للخطوة تحت التبيخ. طبعا احنا السودانيات معروفات بانه اكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون اكلنا كمان صحي اكتر. لو قللنا من الزيوت ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي او ضغط او مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، واختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، الزانية أمام يسوع. رسالة الأصحاح دي مهمة جدا جدا، وفي تفاصيل مهمة لأنه المرضي جابوها في ذات الفعل، لكن المسيح عمل معاها شنو؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، قصص قصيرة وقصائد.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. ثقي في نفسك، أنت جميلة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان إنه إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، مقابلة موسى وهارون مع فرعون. تعالوا نشوف سفر الخروج أصحاح 5 ونفهم مع بعض.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976535 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية اعتراف بطرس بالمسيح قال شنو.

0: حبابك يا ناس، كيف أحوالك؟ تمام؟
1: أنا كويسة ابتهاج، لكن أنا سمية جارتي دي جننتني كل مرة. إنتوا المسيحيين ديل، إنتوا المسيحيين ديل، والمسيح دمنه. أنا ذات غلبني أرد لا أقول لاش.
0: بس طبيعي الناس يسألوا السؤال ده، لأنه المسيح منو المسيح وهم منو المسيح، سؤال بيتكرر عبر أزمنة، عبر ثقافات. واسي ممكن يكون في زول اسي قاعد يسمعنا يجي في باله هو المسيح دمنه.
2: مساء الخير أخوان نزيل.
0: مرحبا
3: يا شباب،
0: صح تمام الحمد لله.
3: يا أخي زمن طويل ما تلاقينا.
0: يا حليلك كيف
3: سمعك؟ كويسين أنا كويس.
2: سمع الحمد لله على السلامة.
0: الحمد لله على السلامة يا
1: سيدي. إنت من وين يا سام؟ سمعك
2: يا زول
3: لي زمن يا أخ، ما لقيتكم، اشتقت لكم.
2: وزول كان بيسأل منه ذات، بيقول يا أخ سمعان ده، بتكلم معه كده بيقول يا سمعان دمنه، تقول لي يا أخ سمعان الفلان الفلان وكده. لكن شايفكم يعني قريب
3: برضه بتسألوا أسئلة زي دي. لكن عزول تاني
1: بركة جيتوا ذاتكم عشان تردوا لي الآن ابتهاج دي. قالت لي السؤال ده هو مهم إنه لازم يسأله،
0: وقاعد يتسأل طوال يا ناس.
1: أيوة.
0: سؤال إنه الناس تسأل هو المسيح دمنه، هم نو المسيح.
3: بالمناسبة المسيح ذاته سأل تلاميذه يوم من الأيام إنه الناس بيقولوا عني أنا منه. لكن عشان نفهم أكتر، أنا قريت قصة زي دي في إنجيل لوقا، دايركم تقروا معي عشان نعرف أكتر، وكمان نوري الناس التانيين المسيح دمنه.
1: تمام.
3: القصة دي بنلقاها في إنجيل لوقا أصحاح 9 من الآيات 18 لحد 21.
0: طيب زول فيكم يتفضل يقرأ لنا.
3: تمام، ممكن أقرأ لكم.
0: يتفضل.
3: بيقول النص: وفيما كان يصلي على انفراد والتلاميذ معه، سألهم من يقول الجموع إني أنا؟ فأجابوه: يقول بعضهم إنك يوحنا المعمدان، وآخرون أنك إيليا، وآخرون أنك واحد من الأنبياء القدامى. وقد قام فسألهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجابه بطرس: أنت مسيح الله. ولكنه حذرهم موصيا أن لا يخبروا أحدا بذلك.
2: عظيم.
0: أيوة
3: دي قريبة للقصة
0: طبعا
3: دوندسوا فيها.
0: طبعا
2: طبعا, طبعاً.
0: لكن في حاجة كده في هناي في النص إلا يتحكي كده
1: تضحكي علي أنت ذاتك بايا عشان أنا أقدر أرد على المرة دي.
0: غايته ممكن هيثم كده ساعدنا يا هيثم.
2: يا زولة قد ليك ابتهاج تحكي لينا.
0: طيب الله يديني حكمة ونعمة
3: يا رب
0: أقدر أحكي النص. النص ده بيقول النص ده بيقول إنه مرة من المرات كان المسيح قاعد يصلي برا مع الحيران بتاعينه، وقام سألهم، والناس كانوا مجموعين كتار، ما بس حيرانه، لا في ناس تانين. قاموا سألهم قال لهم: إنتوا بتقولوا علي أنا منه؟ قام التلاميذ وحيرانه ديل جاوبوا قالوا ليه: في ناس بيقولوا إنت يوحنا المعمدان، وناس تانين قالوا إنت النبي إيليا، وناس تانين قالوا إنت نبي من الأنبياء الزمانك ديل. وتاني قام المسيح خلى كلامه ده كله، ناس قالوا وناس قالوا وناس قالوا، قام سألهم قال لهم: خلوني من كلام الناس، إتو ديل إتو ديل بتقول أنا منو؟ طبعا بطرس طوالي قال لي: إنت مسيح الله، يعني أنت صورة الله الظهر لنا هنا في الدنيا دي. لكن المسيح في الوقت داك حذرهم وقال لهم: الكلام ده خلوه في سركم.
3: يا سلام, سلام. يا أخي يا بايا ما شاء الله
2: جميل جدا بصراحة.
3: الله يخليك،
0: ربنا يبارككم.
2: شكرا.
0: طبعا وإحنا لو بتلاحظوا يا إناس زي جارتك دي، يبدو إنه سؤال المسيح دهم نزاته سؤال كان بيحير الناس، وطبيعي الناس تسأل لأنه المسيح ما تولد زي كل الناس. المسيح اتولد ميلاد معجزي، هو الله الظهر والجسد من رحم العذراء مريم. إذن المسيح طبيعته لأنها طبيعة غير اعتيادية، فالناس كانت بشكل غير اعتيادي بتسأل. لاحظت هنا أول حاجة القعاد برا وقت روقة وقت انفراد، ما كلام الجوطة وكلام
1: لما يكون قاعد مع
0: الناس الكلام بتاع الفوران وكلام بتاع المناظرات ويتو ويتو، لا دي حاجة سؤال بتسأل على انفراد. ودائما يا إناس أنا لما نجي أقول لك يا إناس أنا عندي لك سؤال، بسأل كلام السر، كلام دقاق براحة مقعد، غير لما أكلمك قدام الناس. فأنا وإتي بتكون في أريحية في الكلام بيناتنا،
3: بمعنى ده كلام خاص،
0: كلام خاص وكلام مهم. ولاحظتوا كمان هنا لو بتلاحظوا قام سألهم قال ليه لما قال لهم هم طوالي ردوا قالوا في ناس بيقولوا إنه ده يوحنا المعمدان. ما يوحنا في الزمن ده كان بيتوب الناس وكان نبي عنده قدرته احترامه ومكانته قدام الناس. كان بيقول لهم توبوا الله قرب يجي توبوا. أسي حاليا في زمننا ده الناس منتظرة يجينا المسيح اللي يحكم بالعدل ويقيم العدل ويشيل الظلم وينشئ النور. قال له في ناس غايته بقوله
3: إنه أنت إيليا.
0: أنت ممكن تكون إيليا ولا يمكن واحد من الأنبياء الكبار القدام ديلك وتاني قام أها. طوال المسيح درع عليهم الحبل في رقبتهم قال لهم خلوني من كلام الناس.
3: إنتو ديل
0: إنتو ديل
3: طبعا
0: إنتو ثلاثة كنتوا
3: عجبني لهم جديد جدا
0: إنتو ديل ونفس الحكاية. لو أسي في زول بيسأل بيقول الناس بيقولوا هم من المسيح. السؤال ده سؤال خاص ما سؤال للناس كلهم. ما رأي الناس؟ لأنه رأي الناس ده عامل زي الشمارة في مرقة عامل زي الريش في مهب الريح. لكن العلاقة الشخصية الفردية للزول اللي انت براك انت قاعد تقول المسيح منه وده المحك.
3: وبالمناسبة النقطة دي ابتهاج معلش يا ناس وحيسم
1: اتفضل يا سامع.
3: دي اللي بتفرق. لا من تعرف الزول بتقدر تتكلم عنه. الليلة انا ما بقدر اتكلم عن ابتهاج لو انا ما بعرفه. فلو انا ما اتمليت بالمسيح وما اختبرته اختبار شخصي ما بقدر
0: عرفتك بالمسيح الحقيقي علاقتك به
3: هو بالنسبة لك شنو رغم كم في حياتك فتقدر تتكلم عنه. لكن لو ما عرفته تلقائيا هتقدم صورة ممكن
0: صورة الناس تنقل كلام الناس
3: او تنقل كلام الناس او يعني
0: تتبنى افكارهم.
3: لكن لو اختبرتها تلقائيا هتقدر تقدم صورة مختلفة.
1: نعم كلام المسيح بالنسبة للتلاميذ لما نسألهم السؤال ده حتى قاعد يحصل معانا نحن في حياتنا العادية الطبيعية ممكن حياتنا اليومية حتى يعني مثلا يجي زول يتونس معاك يقول لك يا أخي أنا مشيت لفلان وقال قال لي مثلا ابتهاج دي كده وكده لكن كده خليني من ده. انت دي اي ناس بتعرف شنو انت اي ناس بتعرفين انا ابتهاج دي منه
0: في رايك
1: ايوه في رايك انت دي انا ما قعدت معاك قرينا من الابتدائي سوا والثانوي ودخلنا الجامعه واشتغلنا سوا انت دي تقولي عني كلام زي ده ليه؟ ما انت بتعرفيني كويس لكن كده وريني مدى عرفتك لي قدر شنو. فالسيد المسيح التلاميذ ما كانوا غريبين عنه هو اللي اختارهم بنفسه اختارهم واحد واحد وبعنايه شديده. السؤال ده ما كان سؤال عرض وبس يعني أكيد لأنه التلاميذ حتى هم في ذات نفسهم ما كانوا مقتنعين لسه
0: هم حيران والخاصين أيوة حقينه
1: أيوة. فلما سألهم عشان يثبت ذاته حتى مفهوم بعض التلاميذ في جاية السيد المسيح كهو ملك سماوي هم لسه مستنين أنه يأخذ الملك الأرضي لسه على الخلاص من اليهود من الأفكار
3: أيوة يدخل منتصر
1: أيوة. فده السؤال ده لما جاء زي ما قلت يا بايا يا أختي ابتهاج في القعدة الودية القعدة الانفرادية بينه وبين تلاميذه في إنه يستخلص أو يستشف الأفكار بتاعتهم حتى عنه العاملين روحهم بيعرفوا كويس
3: والقريبين منه
1: شديد. فكلهم ما جاوبوا جاوب منه أجاوب بطرس لأنه بطرس ده يعني هو قاعد يكون قريب شديد بالنسبة للسيد المسيح أكتر زول قاعد يتسرع في الإجابات أكتر زول
0: أول واحد جاوب
1: أيوة أول واحد جاوب
0: خطف الإجابة طوالي
1: قال له يا أخي أنت مع المسيح قال له الكلام ده خلاص خلوه هنا ما تقوله للناس كلها
0: أيوة.
1: مش عشان هو ما داري يوصل الصيد بتاعه أصلا انتشر لكن كونه هو يعرف الكلام ده في واحد من تلاميذه فكان دي يعني حاجة كويسة.
0: سؤال بيكون طب اتفضل يا هيثم.
2: الكلام اللي قلته كله كويس لكن لو حتى احنا سألنا نفسنا سؤال المسيح ده سأله متين بعد المعجزة بتاعت الإشباع
0: هاي الناس المعجزة
2: أيوة معجزة كانت فريدة من نوعها بتوري حقيقة صانع المعجزة نفسه وده كان تحدي بالنسبة للتلاميذ نفسهم. لكن يعني الكلام اللي قالته ابتهاج قبل شوية إنه حتة إنه يقولوا في بعض الناس دي مقولة صعبة جدا يعني لكن برضو يعني تحدد زي ما انت قلت قبل شوية سمعان الزول المعايدة وما كان المسيح محتاج انه يسمع انه في بعض الناس يقولوا إيليا، لكن كانت معجزة بتحدي انه فعلا التلاميذ آمنوا انه المسيح ده هو المنتظر نفسه. فالمعجزة ما كانت سهلة بالنسبة له، لأنه مستحيلة كده 5,000 وبعدك يفضل منه 12 قفة. طيب النازل الجموع ده كان عدده كم؟ فمنو المسيح؟ هل هو المسيح حقا؟ زي ما كمان الناس أكيد طبعا، فكانوا بيأكلوا بيتونسوا، يا أخوانا العمل حاجة دي إيليا دمه، هل ده المسيح نفسه ولا ده الحقيقة ولا لا؟ فكان حقيقة كان بيسمع، لكن المسيح كان دايرهم هم شخص، يعني هم زادوا
3: التلاميذ
2: إجاباتهم الصريحة،
3: يسمع إجاباتهم.
2: فلأنه مرات كثيرة لو في أي تهمة، لو في أي شيء حصل وانت دار تدافع عن الزول ده، يا زول انت بتعرفه أبا على أم انت يا أخي، انا عشت معه،
0: أكلت معه، شربت معه، مشيت معه المدرسة، قريت معه، عايش
3: لو حصل أي شيء أنا بقدر أقول فالمسيح فعلا هيثم. ده كلام مهم جدا اللي انت قلته ده، يعني لأنه المسيح هيصعد للسماء،
0: أيوة،
3: فداير يتأكد إنه ذيل هل جاي يحملوا الرسالة، بعدين هل جاي يقولوا للناس إنه يسوع ده زول الملك جاي يخلصكم من الرومان، جاي يديكم مملكتكم، مملكة إسرائيل، جاي يرد الحاجات، ولا فهم التلاميذ شنو
2: بالضبط؟
3: فسألهم كان داير يسمع إجاباتهم إنه أنت مسيح الله، عشان انت تمشي تبشروا صح، عشان ما يمشي يقولوا للناس يا اخي خلاص الفاتح العظيم جاي والجاي يبشركم والجاي يخلصكم والجاي والجاي.
0: احنا طبعا احنا طبعا في سوداننا ده عندنا حاجه اسمها العقل الجمعي، اللي هي موت الكثير عرس. الناس قالوا فلان ده كده، كلنا نقول كان سالهم قالوا منو، يقولوا الناس قالوا، فالناس قالوا دي تهمه ملا ما معروف الصباع، الصباع بيشاور وين. يعني مثلا احنا زمان كان زمن وقتنا يقول لك لابس التوب ده الخط السريع، ولا العربية الليلة علوي، ولا اللي ورهينه، لو جيت قال الحاجة دي قالها منه، تلقى دي انه عقلية جمعية، عقلية جمعية سايدة على الناس، وكل الناس بيسووها كده. أسي يجي يقول لك ليه العشاء وكدي، يقول لك الناس كلهم بيسووا كدي. فالناس عندهم ثقل اجتماعي بيحكم على آرائنا وعلى أفكارنا، نأكل شنو، نلبس شنو، نقعد وين، وكمان بيتدخلوا في نيتنا وفي إيماننا. هنا المسيح قاعد ينقل موضوع الإيمان من الصيغة الجمعية للمسؤولية الفردية. انت خليني من كلام الناس دي، يقول لك القليك خدت الحاجة دي، يقول لك الناس كلهم بخدتوك دي. أسي إحنا كان سألونا،
3: فهمين إنه ما في منطق،
0: إحنا زادنا يا ناس كان سألونا الكباب القعدات في الفضية مرصرصات ديل لزوم شنو؟ يقول لك ليه الناس كلها عندها حفلة والكباب مرصوصة.
3: كيف ما كنا
0: تيجي تسأل الرجال تقول لهم العمة دي كده ليه لابسة كم متر، يقول لك الناس كلهم بيلبسوها كده. فدي حاجة متوارثة عندها علاقة بالتاريخنا الإنساني وتراكماتنا الاجتماعية اللي مبنية على أسس إن إحنا استقينا هذا السلوك الجمعي. فهنا لما التلاميذ سألهم قال لهم الناس، قال لهم أنتوا بتقولوا منو، هما ما جاوبوا قالوا أنا. العقل الجمعي بينفي المسؤولية الفردية. فهنا المسيح داري نقولهم لمرحلة تانية، ما إيمان الجماعة، ما موت الكثير عرس،
3: إيمان الفرد الواحد،
0: الإيمان الفردي المرتبط بالعلاقة الشخصية. فقال لي فسألهم إتو بتقولوا أنا منو، إنت إتا الصباع بيشاور عليك. وأسي في زمننا ده في ناس كثيرة معجبين بالمسيح، في ناس كثيرة شايفة أنه المسيح دنا بمكرم، في ناس كثيرة شايفة أنه المسيح عمل معجزات كثيرة، مجرد نبي عمل معجزات. السؤال لو أنت بتسمعني الآن في البيت ولا في أي حتة، السؤال لك أنت بتفتكر المسيح دمنه وليه؟ السؤال ده بيخلينا نتذكر المثل اللي بيقول علينا بالسوداني كل شامة علقة من عرقوبة. سؤال فردي شخصي قائم على علاقة حميمة جدا مع الله، بتعرفه، اتعامل معاك وين، اختبرته في الذرة، كان معاك لما كنت برا، كان معاك لما كنت في النار، كان معاك لما كنت في التجارب، كان معاك. فده اللي بيخلينا نحن نسأل السؤال بالنسبة لك انت في رأيك الشخصي، سيبني من كلام الناس، خلينا من اللي بيقول. هو الفنان قال هو اللي بيقولوا الناس شوية،
3: ما شوية ما شوية أبدا
4: ما شوية.
3: ده كلام مهم جدا يا ابتهال، يعني نحن اتربينا في ثقافة انه
0: الناس قالوا
3: ونحن ليه بنمشي الكنيسة، يقول لي يا أخي بنمشي لأنه أبوي بيمشي الكنيسة،
0: ناسنا كل ناس بيتنا
3: كلنا بيمشي الكنيسة. فنحن نحتاج الليل يعني نغير أنظار الناس، ونغير أفكارهم شوية، محتاجين كل واحد فينا يسأل نفسه هل أنا بمشي الكنيسة عشان الناس قاعدة تمشي، هل أنا مسيحي لأنه أصلا بيتي اللي أنا قمت فيها بيئة مسيحية، ولا أنا اختبرت زي ما اختبروا التلاميذ. فالمسيح بيوجه لنا الليلة رسالة من جديد، أنت يا سمعان، أنت يا ابتهاج، أنت يا هيثم، أنت يا ناس وغيرنا اللي بيسمعونا، المسيح بالنسبة لك منه
2: عظيم.
1: وكمان يعني الحاجة الجميلة اللي لفتت انتباهي إنه يعني السيد المسيح لما انطرح السؤال ده، ده زي كان عبارة عن امتحانات نهائية كده، زي الطلبة لما يجوا لما يجوا عشان يكملوا السنة كلها، فلازم يعملوا لهم امتحانات نهائية عشان تقولهم من مرحلة لمرحلة تانية. فالسيد المسيح بيمتح يعني المشي معاهم ويصنع المعجزات قدامهم، كل الحياة الحاجات العملية اللي سواها قدامهم، كل التعاليم اللي كان بيعلمها لهم سواء كان تعاليم انفرادية أو حتى مع الجموع اللي كان بيتابعوه، ده كله جاء ولماه في ورقة بتاعت امتحان واحدة اداها لهم عشان شون يكون حاجة تأهيلية لشغلهم اللي جاي يكون بعد كده وهو ما موجود معاهم. فعايز يشوفهم هم بقدر شنو انهم هم مؤهلين للرسالة العظمى اللي هم المفروض كتلاميذ يمشي يقدموها ويشيلوها برا من غير ما انه هو يكون معاهم. فدار يشوف هل تعاليم بجد جت وصلت، هل هم فعلا بيقوا عادوا ونومهم
0: لكل زول برا
1: لكل زول برا، اكلوا وشربوا وصنعوا المعجزات دي كلهم سوا، هل فعلا عرفوهم انه جد الجد ولا لسه هم محتاجين يتأهلوا زيادة؟ فده حتى بالنسبة لنا نحن كمان الامتحان ده انا قاعد احسه انه لسه ساري المفعول من زمن التلاميذ لحد وقتنا الحالي. انا حسنا لما جارتي سألتني انت مسيحية
0: المسيح
1: ده منه وعيسى ده منه، فانا بحاول اجاوب بقدر أنا بعرفه فعلا عن السيد المسيح.
0: وانت حتجاوبيها كيف كما الزول عنده يعرف علاقة شخصية
3: تكون علاقة عميقة.
0: أيوة. لأنه حتى شخصية المسيح ذات نفسها شخصية محيرة عبر التاريخ الإنساني، من ولادته
3: ومعجزاته
0: وتعاملاته مع البشر. كمان حاجة تانية يا إناس، مرات أنا في سلوكي العادي بتدسى في الكثيرة، يعني بقول ما كل الناس سووا، ما كل الناس عملوا، فأنا بتملص من إنه أنا أقول رأيي، أقول رأي الناس كدي، أنا قلت برأي ما كل الناس اللي قالت كده. يعني متذكرة كان أخضر ليموني ده كل الناس لبست أخضر ليموني، البرتغالي كل الناس لبست برتغالي، فزي كأنه ما رأي المجموعة بيأثر على رأي الفرد. هنا المسيح قال نهاية الجملة، تفتكروا ليه قال لهم يا جماعة ما تقولوا ليزول؟ لأن المفترض إنه شهادتك أنت يا سمعان عن المسيح زائد شهادة إيناس عن المسيح زائد شهادتي شهادة هيثم عن المسيح زائد شهادتي، كلنا مع بعض دي تبقى شهادة جمعية. لكن ما أنتوا كلكم تشهدوا وأنا ساكتة، وفي زول أساسا في النقاش دايما بيستنوا يستنى الناس كلهم يقولوا بيقوم بعوم على عوم الكثيرة. فالزول اللي بيعوم على عوم الكثيرة يفاجئه هذا السؤال بشكل شخصي، هل أنت من الناس اللي بتؤمن بأنه المسيح هو صورة الله الظهر للجسد؟ أرجوك لو دي صورتك احتفظ لحد ما يسألوك السؤال الملح والألح، من هو المسيح بالنسبة لك؟ في فريق بين أنا معجب به، في فريق بين أنا منبهر بمعجزاته، في فريق بين أنا قالوا عنه في التاريخ، قالوا عنه ناس
3: الجزء الإنساني فيه معجزاته.
0: أيوة، لأنه لو أنت ما بتعرف لو أنت ما عندك علاقة بالمسيح همنه، ما بتعرف توصفه ولا بتعرف تقول قدرته ولا بتعرف تتكلم عن عظمته ولا بتعرف تتكلم عن جلاله وبهاءه وكرامته. لكن لو على حسب كلام الناس، ما أنا بكون زي الحفظوني كلامه قال لي يمشي قولي، أنا ما اختبرته. فعلاقتك بالمسيح علاقة اختبارية وليست تناقلية، لأن هنا في تاريخ إيليا أكبر من المسيح، أقدم منه في العمر، لكن لأنه المسيح أزلي، هنا الكلمة المسيح لأنه أزلي فهو أقدم من إيليا، فهو أقدم من يوحنا، عشان كده هنا في النص قال لك ناس بيقولوا إيليا وناس بيقولوا يوحنا وناس بيقولوا واحد من القدام شديد، هنا
3: لأنه ما اختبروه.
0: أيوة،
3: ما عرفوا كويس.
0: أيوة والقدام شديد ده شوف عاد ممكن يكون إبراهيم
3: للتلاميذ
0: طبعا،
3: شوفوا يلا أنتم منو.
0: أيوة ممكن يكون إبراهيم، أيوة ممكن يكون إبراهيم، ممكن يكون موسى القدام جدا وتاني رجع. هنا المسيح أوقفهم في سؤال زي يعني تسليط الضوء على علاقتك الفردية أنت بتقول منه. فيا سلام أنا عجبتني شديدة لما قالت بطرس طوالي لقربه من المسيح قال لي أنت هو مسيح الله، أنت هو صورة الله، أنت هو الله ظهر لنا في الجسد. قال له تمام
1: تمام
0: بس قرض على كده، خليك ماسك في الجملة دي،
3: ما جاء الوقت إنك تقول
2: في واحد من المفسرين برضو بيقول على إنه وفي ما يصلي الأناجيل أربعة ما ذكرتها الذكر منه لوقا بس
3: لوقا
2: التأكيد يعني شوف صدق الحاجة الحقيقة إنه كان بيصلي. وبعدين حتى لما تجي أنت في وقت الصلاة ولما تجي تكون قاعد مع ربنا وقت بتاع هدوء
0: منفرد به
2: منفرد به مع ربنا، فحتى الأسئلة اللي بتجيك الحاجات اللي بتجيك إجابتها بتكون مؤكدة، إجابتها بتكون تأكيد في الحتة دي. لكن الحاجة الثانية اللي أنا بشوفها كهيسم إنه السؤال ده لي أنا ذاته كهيسم بيختلف تماما، بيختلف من الجموع. إذا أنا فعلا الكلام اللي قالته ابتهاج إنه هل أنا مختبر المسيح؟ من هو المسيح بالنسبة لي؟ علاقتي معه زي ما أنت قلت يا سمعان قبل شوي إنه هو الفداني، هو الخلق، هو الأداني الضمان، هو ها يعني حاليا أنا المتأكد إنه أنا عايش بحسب كلمته، أنا يعني ضامن الحياة الأبدية بكلمته.
0: ده أنت هيسا ما نحن المجموعة
2: بالضبط. شفت الحاجة دي كأنه البسمعنا ذاته هو حيعرف، البسمعنا بيعرف إنه يتكلم أو يشهد عن حقيقة المسيح بالنسبة له هو شنو.
0: أيوة.
2: فالحاجة دي لو أنت ما قدرت إنك تعترف بها حق الاعتراف، مش يعني الحقيقة بتاعت شنو الشكلية، مرات كده إحنا دارين نوري إن إحنا بنعرف الزول ده، فمرات كثيرة بعد شوية هيقول لك أذهب عني لا أعرفكم. فلكن اختبارك قبولك الحقيقي له ده الموضوع ما فيه نقاش تماما. عشان كده بطرس لما نط متأكد، والمسيح كان عارف إنه بطرس حينكره صح ولا لا؟ لكن كيف يعني شفت المعادلة دي مختلفة كيف من إنه أيوة. بطرس أنت بتقول أنت قلت المسيح مسبقا عارف إنه حيجي يوم حينكر، لكن برضو إنه بطرس شاهد أمين حقيقي من غير من دون التلاميذ إنه أنت مسيح الله، أنت المسيح.
0: أيوة. أنا محتاجة أطبق ده على حياتي بشكل واضح في إنه أنا يكون عندي الإجابة الأعرفة أنا لبتم روحي دي مال الناس، إجابة أنا أعرفة لبتم روحي دي إنه ابتهاج. أنا بسأل نفسي في لحظة انفراد، في لحظة صفا، في لحظة ينجمع فيها عقلي وذهني وروحي، المسيح دمنه أنا ألقى الإجابة لبتم روحي دي مال الناس، ما كلام الناس.
1: بتم روحي دي حلوة يا ابتهاج.
3: التلاميذ كانوا قدام امتحان صعب جدا.
0: مالك يا هسام؟
2: ما احنا ذاته في الامتحان ده صدق.
3: بالضبط. المسيح ما كان
1: الامتحان دي ليه يوم الليله معانا الامتحانات دي؟
3: ما كان غالبه بالمناسبه
0: خلي الناس يسالونا.
3: يسال التلاميذ قدام الناس. اكيد الحاجه دي عشان خاصه لك، الليله واقف قدام بابك باب قلبك بدق لك
0: بيسالك
3: عشان يبدا معاك علاقه عميقه وتبدا تعترف، وزي ما قال بطرس انت كمان تشهد عنه. فشجع روحي وشجع الناس اللي يسمعونا انه تختبر المسيح، لو ما اختبرته ما
0: حتقدر
3: تجيب قدام الناس
0: ولا وقول. تتكلم عنه
3: حتى لو قلت كلامك يشيلوا الهواء.
1: نعم. انا يا ابتهاج عجبتني يعني جمله انت قلتيها بانه ما نعوم مع الناس، يعني الحاجه دي فعلا بنفسي انا لازم اكون جاهزه يعني في اي وقت. العوامة مع الناس دي موقعت يهوذا.
0: أيوة.
1: لأنه هو بعد شوية الناس دي مش بحتة وباقي المجموعة مش بحتة تانية. أيوة. يعني أنا ممكن أنا أسقط في حياتي وأضيع نفسي بإجابات يمكن ذاته تكون سبب عسرة لغيري. فأنا الحاجة اللي ممكن أطبقها في حياتي إنه أنا أكون جاهزة أكون في أي وقت لأي سؤال، لأنه ده كلام المسيح إنه إحنا نكون جاهزين لمساعدة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا.
0: أيوة.
2: أمين. منو يسمعنا ترنيمة كده يعني كل الترانيم سمحة لكن.
1: سمعت طولت ما اخترتها.
3: أكيد طبعا.

0: يا سلام. جميلة.
1: جميلة. ونتمنى إنه الناس اللي بيسألوا عن المسيح يقولوا لنا هم رأيهم هم نو المسيح، ويسألوا أشخاص تانين هم المسيح دمنه، وهم ذات نفسهم يسألوا سؤال لنفسهم هم رأيهم إنه المسيح ده هم نو.
2: وإذا في أي سؤال بقى صعب عليك، بنأكد لك إنه في مجموعة جاهزة عشان تقوم ترد عليك وتقوم تتواصل معك بشكل خاص وآمن جدا جدا.
0: طيب عزيزي قول صلينا الكلام السامع اللي قلته ده،
1: ادوني فرصة أصلي.
0: تفضل.
1: يا رب أنا بشكرك لأنك أنت إله نور وإله حق، إله بتشهد عن نفسك بأنك أنت صالح ومراحمك كثيرة. أديني يا رب القدرة أقعد براي في لحظة فيها صفاي وأسأل منو أنت يا رب، وأعرف أجاوب السؤال ده لنفسي، لأنه فعلا في يوم من الأيام حأقيف قدامك يا الله يا ديان وأجاوب إنه من أنت يا سيدي، يا من نزلت من علاك وافتديتنا يا رب واشتريتنا بدم نفسك. شكرا لك يا ربي من كل القلب لأنك أنت القدوس الرب بتهتم بشأننا الفردي وعلاقتنا الخاصة بك. علمنا يا ربي نسأل ونجاوب إجابات شخصية لنا قبل ما تكون إجابات للناس. شاكراك وحامداك، واثقة إنك أنت إله بتحبنا لحد النهاية. بنصلي وليك كل المجد. أمين
3: أمين
0: أمين أمين. ده إن شاء الله كده نتقابل المرة الجاية هون عشان الزمن.
1: أمين. ودعناكم
0: جولنا المواضيع سمحة زي دي كده.
3: أمين.
0: الله معكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه، واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، بقول لكم مساء الخير والسعادة على كل زول جانا وفتح الراديو عشان ما يحضرنا وعشان ما يسمعنا. أهلا بكم وين ما كنتوا، تحايا مسائية دافية كده بنرسل عليكم بكل محبة وتقدير لأهلنا الطيبين في السودان، للناس اللي بتزرع الفرح رغم التعب، وللقلوب العامرة بالأمل والمحبة. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر. أكيد في ساعة سمر حنستمع لباقة من الترانيم الجميلة، وكمان أكيد حنتناقش ونتحاور في موضوع جميل نتلم فيه مع بعض كده، زي ما بنقول دائما في حوشنا الكبير، نتبادل الأفكار ويعني المحاور والنقاش لما يحتدم طبعا أكيد في الحاجة الكويسة، بيكون جميل جدا جدا. عشان كده دي دعوة لكل الأحباب، لكل المستمعين، لكل المتابعين وين ما كنتوا، تعالوا وكمان اتفاعلوا معانا شاركونا آرائكم ومقترحاتكم لساعة سمر. وكمان بقول حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بكل زول يعني فتح الشاشة كده ونزل يعني التردد وبسمعنا كل يوم من أو على الساتلايت. بقول لكم حبابكم في يعني راديو سمر سودان، برحب بكم، وكمان بنقول لك فتش علينا بالاسم ده راديو سمر سودان ونزل قناتنا على الساتلايت، وأكيد التردد 1 1 3 5 4. وللناس اللي بتتابعنا كمان وعايزة تراسلنا على الواتساب وتطلب ترنيمة أو تناقش في أي موضوع، بقول لك حبابك وكمان حباب استفساراتك، راسلنا على رقم الواتساب 00357776563 59. وحكون سعيدة جدا جدا بكل مراسلاتكم وكمان مشاركاتكم. بقول حبابكم مرة تانية وحباب كل زول يعني موجود معانا وبسمعنا، على الصوت ونادي الأهل والجيران وتاقي الأصحاب وقول لهم تعالوا مع بعض نستمتع بأمسية جميلة مباركة. وكمان بوعدكم الليلة عندنا باقة متنوعة من الترانيم الروحية، لكن أول حاجة اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الزملاء، وأكيد بتمنوا لكم طبعا أمسية جميلة ومباركة. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا مع بعض مع أول الترانيم نستمع لها ونتابع كلماتها مع المرنم عبد الله إبراهيم أو الملقب بعبد الله كوش.

يا سلام عبد الله كوش، بجد ترنيمة جميلة جدا جدا، والكلمات يعني المكتوبة فيها كلمات رائعة. دي الرحمة بيه تمة، والفرحة بيه عمد، وقلوبنا بيه الهم عداه انجمة. يعني بجد قالك قرب تعال ليه، تلقاه بحبك جد، وتكون معاه فرحان، فرحك بيه بيتجدد. بس كيف تلبي نداه من غير ما تتردد؟ عايزين الليلة فعلا نلبي النداء ونكون في محضر ربنا، نطلب الفرح ونطلب كمان يدينا فعلا تواضع عشان ما نستمتع فعلا بوجود ربنا في حياتنا. إذن عزائنا المستمعين، دعوة لكم من أول وجديد إنكم تكونوا معانا في اللحظة دي، وكمان في الفترة اللي نحنا ماشيين نقضيها مع بعض، ونحنا بنستمع لمختلف المرنمين السودانيين. إذن رأيكم شنو؟ برضو نستمع للمرنم ماركو كوش في ترانيم، واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا. ما حقول لكم عنوانها، لكن خليكم قاعدين عشان ما تسمعوها وتستمتعوا بها. وإذا عجبتكم الكلمات وأثرت فيكم، اكتبوا لي وقولوا لي يا إناس عايزين مثلا الترنيمة دي نسمعها مرة تانية، إذا ما الليلة ممكن في واحدة من الحلقات الجاية. إذا أعزائنا، دعوة متجددة من القلب عشان ما نسمع للمرنم ماركو كوش.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: يا سلام يا عزيزي سمعان، افتقدناك جدا، ويا رب إقامة سعيدة، وكمان أكيد راديو سمر يعني صدق الكلمة، أكيد كلامنا بنقول يا رب يا رب دايما يصل لكل القلوب اللي بتكون محتاجة لكلمته. مساء الخير على كل الناس الجميلين، مساء الخير على كل الناس الطيبين، بقول تحية خاصة لكل زول موجود معانا، لكل أب ولكل أم ولكل أخ وأخت ولكل الأصحاب ولكل الأحباب في المدن والقرى، وكمان الفرقان الفريق يا جماعة بقدر شنو. طبعا الفرقان معروفة خاصة في زمن الخريف بالخضرة وبالحياة الطيبة الجميلة، من أقصى الشمال لغاية الجنوب، من الشرق لغاية الغرب، بنقول لكم المحبة يا رب للجميع على الناس اللي دايما بتحب الخير. أعزائنا المستمعين، حابة أخذكم في الأمسية دي في موضوع ممكن يكون يعني تقيل شوية، موضوع ممكن نكون بنفكر فيه كثير، ممكن الناس تكون بتصحح لنا فيه أفكارنا بطريقة أو بأخرى. عايزين نتكلم عن الوهم الممكن يسيطر علينا. حلقتنا الليلة يعني فيها كلام بس تأثيره ممكن يكون كبير شوية على طريقة يعني معيشتنا وفهمنا للحياة. الوهم اللي بيخلي الإنسان يشوف السواد أسرع من النور ويصدق الخوف قبل الطمأنينة. في ناس أول ما يحصل لهم موقف بسيط عقلها طوال بيمشي مباشرة لأسوأ الاحتمالات. لو يعني زول اتأخر مثلا في الرد يبقى أكيد الزول ده يتغير عليه، ولو مثلا مرة بتجربة بتاعت فشل يبقى كل

0: جاي ممكن يكون فشل، ولو في زول انتقده في أي حاجة يبقى الزول ده أصلاً هو قاصدني وأصلاً يعني هو ما كفاية بالنسبة لي. ومع الوقت الفكرة ممكن يعني بتعمق الجروح جوانا، خاصة مثلاً لو في خوف عابر بيتحول لصوت، يعني بدل ما هو عابر يكون صوت ثابت، دايماً الخوف بيطلع صوت يعني يقنع الإنسان إنه السيء هو الحقيقة وإنه الجيد مجرد يعني حاجة استثنائية مؤقتة. يعني الغريب إنه أحياناً الإنسان ما بيكون يعني عايش الواقع فعلاً، هو عايش توقعات عن الواقع وليس هو عايش الواقع. إذن عزيزينا المستمعين، يعني الخوف من الخذلان بيخليه يعني بيستبطن الألم قبل ما يحصل. يعني بس كده يا أخي الليلة حتوجع من فلان ده لأنه أنا حاسي وحيرد لي رد ما مزبوط، يبقى هنا تتوقعت الحاجة الكعبة قبل الحاجة الكويسة، كأنه يعني بتحاول يعني تستبق الصدمات، لكن في الحقيقة بتستهلك نفسك في انتظاره. فإحنا ما عايزين عزائنا المستمعين نكون بنستهلك نفسنا، بنستهلك عمرنا، بنستهلك عواطفنا في إننا دائما دائما بنستنى الحاجات الكعبة. كثير من الأوهام دي بتبدأ من كلمة صغيرة، من تربية مثلا بتكون إنسان يتربى على الخوف، أو تجربة قديمة وجعتنا، أو خيبة خلت العقل يقرر إنه يعني ما يعني الحاجة دي ما حتكون كويسة بالنسبة لي بسهولة. لكن الليلة السؤال عزائنا المستمعين، سؤالنا المهم، هل فعلا الحياة سيئة للدرجة دي، ولا نحن أحيانا بنشوفها بعيون خوفنا وبس؟ أنا حخلي لكم السؤال ده، وحابة إنكم يعني تشاركوني الإجابة وقولوا لي يعني كده فكرتكم عن الموضوع ده. ياريت تكتبوا لي على رقم الواتساب 0035 79 76 56 359، وحكون أكيد مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم في موضوع حلقتنا الليلة. حابة يعني أخذكم في فاصل قصير كده، نطلع ونسمع فيه ترنيمة جميلة مع المرنمة نانا أحمد، وطبعا معروفة بصوتها الجميل والهادي والرايق، ويعني كلماتها اللي دايما بتاخدنا كده في رحلة روحية جميلة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع وبعد كده نرجع نواصل؟ خليكم معانا قريبين وما تمشوا بعيد.
1: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة المرنمة نانا أحمد، وكانت يعني ترنيمة رائعة جدا جدا جدا. ربنا يباركك يا نانا، وكمان يديك دايما كلمات لمجد اسمه. نرجع لسؤالنا اللي سألناه قبل الفاصل، هل فعلا الحياة سيئة للدرجة دي، ولا نحن أحيانا بنشوفها بعيون يعني مليانة خوف بس؟ الفرق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة كبير بين إنه الإنسان يكون واعي وحذر، وبين إنه يعيش أسير يعني لفكرة إنه الأسوأ دايما جاي. وعشان كده يمكن أخطر وهم يعني إنه الدنيا، يعني مرات بنتوهم إنه الدنيا دي مش صعبة وخلاص، لكن إنه الإنسان يقتنع إنه بيستحق إنه يكون عايش في طمأنينة وفي سلام وفي راحة. كيف نقدر نقنع زول زي ده؟ الليلة عايزين نشوف يعني الأوهام اللي ممكن تتحكم فينا من غير ما نحس ويعني أو نشعر بها، وعايزين نشوف كمان الأصوات الجوانة اللي هي ما حقيقة. ولا أنت شايف شنو؟ هل ممكن تكون الأفكار دي حقيقية؟ أحيانا الإنسان بيعيش جواه وهم كبير، وهم الخوف، وهم الفشل، ووهم إنه الطريق اتقفل قدامه لحد ما يشوف الدنيا كلها ظلام وما يلقى أي بصيص نور. ليه؟ لأنه الفتح الباب ده، فتح باب الخوف والفشل والأوهام اللي ممكن تكون في راسه. الوهم ده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيسيطر على الروح بهدوء، زي ما بتقول يعني عزيزتنا وصديقتنا وزميلتي الغالية رشيدة، إنه بتسرسب بالراحة جوا النفوس، وبيخلي الزول يأجل أحلامه ويخاف يخطو خطوة جديدة، ويقتنع إنه ما عنده قدرة يغير واقعه ده. يا أخي يا جماعة، أنا واقعي كده، فما تقنعوني يعني إنه جاي كويس وشنو؟ ليه؟ لأنه هو اقتنع إنه ده واقعه وخلاص استسلم للواقع ده. لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الحقيقة إنه الظلام اللي بنشوفه مرات ما بيكون نهاية الطريق. شفتوا؟ دي البشارة السارة في المسا دي، إنما هو يعني خلينا نقول هو غيمة، يعني ممكن تكون عابرة كده فوق قلوبنا وعلى حياتنا. والوهم مهما كبر ما بيقدر يطفي النور الجوانا بالكامل. في لحظات كثيرة الإنسان بيحتاج يعني يسمع صوت الأمل، وزول تاني يكلمه إنه يتفائل، وإنه يكون عنده يعني رغبة كده في الحياة، وإنه يتغير ويفهم إنه التعب ده ما ضعف، والسقوط مهما كان أو الفشل دي ما النهاية، وإنه كله يعني يوم مهما طال يعني طالت ساعاته بعدها حيكون في بداية جديدة، وإنه الليل مهما طال إنه حيكون في صباح جديد. عشان كده رسالتي لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني إنه يعني إذا حاصرتك الأفكار السلبية دي وخلت الدنيا كلها في عيونك تكون ضيقة وعتمة كده شديدة فيها، ما تستسلم للوهم ده، لأنه الحياة أوسع من الخوف وأكبر من الفشل وأجمل من الحزن اللي بيكون جواك، وربنا دايما قادر يفتح لنا أبواب ما كنا متخيلين إنها يوم من الأيام ممكن تنفتح. إذا عجبك يعني الحديث في الموضوع ده راسلنا عزيزي المستمع، وبرضو حابة أسمع رأيك وأسمع رأيك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة عن الموضوع ده، راسلني وكاتبني على رقم الواتساب 0035 79 76
3-5-9. والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أنا برضو مستنية يعني مشاركاتكم ومستنية تفاعلكم معنا في موضوع حلقة اليوم، وأكيد رقم الواتساب ظاهر عندكم على الشاشة أو ممكن تكتبوا أثناء ما أنا بردد الرقم ده، وحكون سعيدة جدا جدا لما تكونوا متفاعلين معي في حلقة اليوم. يلا أنا كده حابة برضو أطلع بكم فاصل نستمع لي ترنيمة جميلة من المرنم أيوب الفياض ونرجع نواصل موضوعنا.

0: أوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك. أكيد بكرة أحلى.
1: حبابكم مرة تانية، وأكيد بكرة أحلى والبعد أجمل، ودي الحاجة نحن بنتمناها في كل يوم، وأتمنى إنه إحنا كلنا نكون عندنا أمل في ده. كنا قبل الفاصل يعني اتكلمنا شوية عن موضوع الخداع، وكيف إنه الزول يعني ممكن ينخدع ويتوهم بإنه هو زول فاشل، وإنه حياته ما ممكن تتغير، وإنه أصلا هو كده، يعني ببساطة كده إنه هو زول شوم يعني. لكن عايزين نشوف الكتاب المقدس ونشوف المفهوم بتاعه عن الموضوع ده شنو. الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن أهمية الحكمة والتمييز، وإننا ما نبني الحياة بتاعتنا على الظنون ونتعلق بالمرض اللي اسمه الناس. في آية مشهورة في الكتاب المقدس بتقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة، وده بنلقاه في سفر الأمثال. المعنى هنا إنه القلب لو استسلم للوهم أو التعلق الأعمى ممكن يقود الإنسان للحزن والتعب النفسي، ويعني الكتاب المقدس بيشجع إنه الإنسان يعني ما يزول في زول لدرجة إنه ممكن يفقد سلامه أو قيمته، لأنه المحبة الحقيقية المفروض تكون فيها صدق وكمان نور، وحاجة ثالثة إن يكون فيها راحة، إنك أنت مرتاح في علاقتك مع فلان، ما خوف ولا قلق، ولا دايما تكون في حالة بتاعت حيرة مستمرة. وبرضو في فكرة مهمة جدا جدا، إنه الإنسان أحيانا بيشوف الناس بالطريقة الدائرة هو، ما بالطريقة الحقيقية اللي عليها الشخص. عشان كده الكتاب المقدس دايما بيدعونا إنه يعني نصلي ونطلب الحكمة، وعشان ونطلب كمان يكون عندنا بصيرة وتمييز، ودي أهم حاجة، وده أكيد حنطلبه من ربنا لأنه هو البدي بسخاء، حتى الواحد ما ينخدع من المظاهر أو المشاعر اللي بتكون دايما مؤقتة، واللي ممكن تكون هي يعني اللي بتمشي حياته، هي اللي بتقوده. احنا يعني بالعكس ما عايزين كده، احنا عايزين نكون عندنا حكمة نقدر نميز، ونقدر كمان يعني يكون عندنا إدراك عن الحاجة اللي ممكن تكون حاصلة من حولنا. أما في حاجة تانية يعني بتتعلق بالمحبة، يعني الكتاب المقدس بيقول المحبة تتأنى وترفق، والمحبة ما بتطلب ما لنفسها، وكمان بتفرح بالحق. يعني الحب الحقيقي مرتبط بالحق والوضوح، ما بالأوهام والتعلق المؤذي. وكمان الكتاب المقدس بيعتبر إنه الإنسان لما يربط قيمته يعني كده بالكامل بقبول شخص آخر ممكن يضيع سلامه الداخلي، لكن دايما بحس على العلاقة مع الله، لأنه دي يعني اللبنة الأولى أو الأساس الأول أو المبدأ الأول اللي نحن دايما بناخده في حياتنا. ومن الإنسان بتعلم يحب بطريقة متوازنة وصحية، لأنه الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة دايما بيعلمنا أنه نكون محبين كمان للآخرين، زي ما بيقول حب قريبك كنفسك، مش نكون عايشين في وهم المشاعر والأحاسيس الكاذبة. زول بيحبك تقول لا ده بتظاهر ساي، ده يا أخي بس هو بيقول الكلام ده كده قدامكم، لا احنا عايزين دايما زي ما قلنا في الأول ربنا يدينا الحكمة، وكيف احنا نقدر نعرف نميز وما ننخدع وراء المظاهر، لكن بالعكس نقدر نميز انه فعلا دي حقيقة حاصلة. عشان كده أعزائنا المستمعين حابة برضه أخدكم في فاصل نمشي نستمع فيه لترنيمة، وفي الوقت ده عايزاكم تكونوا بتكتبوا تعليق حول الموضوع، أو تكتبوا مثلا إذا حابين تطلبوا ترنيمة معينة إنكم تسمعوها، حبابكم وحباب يعني طلباتكم، وكمان بقول حباب باستفساراتكم حول أي موضوع بيقدم في منصة راديو سمر، إذا كان في برنامج صباح بلدنا ولا في برنامج ساعة سمر أو في كل البودكاستات اللي ممكن تلقاها على الصفحة أو في الفيديوهات القصيرة والريلز. إذا عايز تسأل من أي حاجة بقول لك حبابك، وكمان بنرحب بكل سؤال أو استفسار، راسلني على نفس رقم الواتساب اللي أنا دايماً بقوله لكم 00357676 3 5 6 3 5 9. وأكيد حكون مبسوطة بكل المراسلات وكل التفاعل اللي بيكون على الصفحة. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي، وكمان بحيي كل الناس اللي بتحب تستمع بعربي جوبا. يسوع هو السكة مع القس في ليمون حسن.

سلام يعني على الجمال وعلى اللحن وعلى الأداء وعلى الروح الجميلة اللي بتكون يعني لما ترنم الترنيمة دي. قوة تاني ما في إلا منه في يسوع، حياة تاني ما في إلا في يسوع، رجاء تاني ما في إلا في يسوع، كل حاجاتنا اللي احنا عايزينها بنلقاها في يسوع. عشان كده زي ما وعدتكم أعزائنا المستمعين حنتكلم في الموضوع الصعب ده، بجي يعني في الأمسية دي وبطلب منك إنك تخد نفسك وتخد قلبك قدام ربنا، هو اللي عارف يعني الجواك، قادر يبدل كل الأفكار اللي دايما بتوهمنا بصعوبة الحياة وصعوبة التغيير. فعشان كده عزيزي المستمع بديك رسالة في الأمسية دي وبديك يعني بشارة جميلة إنه الله قاعد بيسمعك وهو عارف وجعك وهو كمان عارف مكان الداء وأكيد حيمد يده ويديك الشفاء. إذن بنقول أمسية طيبة على كل زول يعني جانا في الوقت ده عشان ما يسمعنا. بنقول كمان يعني حباب الناس البعيدة رجعت من أشغال مختلفة وجات بعد يوم طويل، أتمنى إنه يوم يكون كان برغم يعني طول الساعات والزمن فيه لكن يكون كان خفيف وكمان يوم كان ناجح جدا. تعالوا أعزائنا المستمعين نمشي كمان لسؤال تاني، ليه بقينا نتوهم ونقدم الكعب قبل الكويس؟ تعالوا الليلة كده نسأل نفسنا كده سؤال مهم جدا، ليه بقينا نتوهم الكعب قبل الكويس؟ ليه والإحساس بيجينا غالبا بيكون الخوف يعني ما السلام ولا إنه أنا مطمن. الواحد يعني لو تأخر يعني على أو تأخر عليه صديقه أو صاحبه أو زميله يعني أكيد رد الفعل حيكون لا لا لا لا، الليلة في مشكلة، في حاجة بتكون حصلت. دايما بنتوهم الكعب، ولو في زول فرح بحاجة يقول الله يستر، الفرحة دي أكيد بعدها شنو الهدوء الذي تسبقه العاصفة، ده دايما اللي بيجي شنو على مخيلتنا وعلى راسنا. لو الدنيا مشت عديل بيستنى المصيبة كأنها جاية هلسي دي، يعني كيف يعني كيف الدنيا دي الليلة ماشى بمزاج كده، معناته في حاجة كعبة شنو ماشى تحصل يا ربي. بجد أفكار صعبة جدا جدا، بقينا يعني نستقبل ونستنى الوجع أسرع من إننا نفرح وإننا يعني ننبسط ونصدق الخيبة قبل يعني الأمل. يمكن لأنه الزمن خدتانا في مواقف كثيرة كسرت جوانا يعني حتات وأبت تتصلح، عشان كده دايما نحن بيجينا الشعور ده. يمكن لأنه الناس كمان بقت تخاف من الخزلان أكثر من رغبتها في السعادة، وكمان يعني لأنه عقل الإنسان يمكن بطبعه بيحاول يحمي نفسه فبقى يتوقع الأسوأ قبل الصدمة يعني تجيه، عشان شنو يقول لك أحسن أنا أتوقع الكعب عشان لو جات علي تكون أخفة. شفتوا المفهوم ده كيف؟ شفتوا الأوهام اللي ممكن تتوهم بها حتى ما بتلقى فرصة بإنك يعني تفرح وتسعد بالحاجة السمحة؟ دايما يعني الأوهام اللي في راسك سيقاك على الحاجة الكعبة وإنها ممكن تحصل. المشكلة إنه التوقع المستمر للكعب بيخلي الزول عايش يعني التعب ممكن يكون بدل مرة يكون مرتين، مرة في خياله ومرة لو الحاجة فعلا حصلت يا ربي. وأحيانا الحاجة الحلوة تكون واقفة قدامنا لكن خوفنا بيغطى عليه عيوننا وما بخلينا نشوف، بخلينا نشوف الورا هناك إنه في حاجة كعبة هناك حتحصل. بقينا يعني نحتاج لشجاعة عشان نصدق إنه ممكن الحياة تجيب لنا حاجة كويسة بدون مقابل لحاجة يعني مثلا فيها ألم. وشجاعة أكبر ما نحتاجها كمان عشان نقتنع إنه ما كل الناس ممكن تخزلك ولا كل يعني الطرق نهايتها ممكن تكون وجع. يا جماعة الوهم المسيطر ما دايما بالضرورة يكون صوت عالي، أحيانا ممكن تكون همسة صغيرة جوانا تقول ما تتعلق بالزول ده عشان ما تنكسر، ما تفرح كتير عشان الفرح ما بيدوم، ما تفرح بالنجاح كتير لأنه في حاجة اسمها فشل ممكن تفشل المرة الجاية. فدي الأصوات يعني الهمسات الصغيرة اللي دايما ممكن نسمعها. لكن أنا بخلي لك سؤال عزيزي المستمع، هل فعلا الحل إننا نعيش خايفين
ولا الحل إننا نتعلم نعيش حتى مع احتمالات الخيبة يعني الألم والفشل والوجع وكل الحاجات اللي نحن بتصور لنا في عقولنا يعني من قبل ما حتى العين تشوفها. بالمناسبة موضوع الوهم الممكن يسيطر علينا موضوع صعب جدا جدا، يمكن أنا وإنت واقعين في فخ الوهم المسبق يعني للحاجة اللي ممكن تحصل. صلاة الليلة في الأمسية دي إنه ربنا يشيل الوهم الموجود في يعني مخيلتنا وفي ذاكرتنا، وننعم بحياة فيها راحة وفيها أمان. الزمن ماشي وسارقنا، لكن عايزة أطلع بكم كده برضو نسمع فيها ترنيمة ونرجع نواصل بسرعة كده ونشوف ختام الموضوع ممكن يكون شنو. وإنت كمان عندك فرصة ممكن برضو تعمل لي ختام للموضوع ده بأفكار بسيطة عملية أو تجربة إنت عشتها عن الموضوع ده. تعالوا كده فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام، يعني بجد ترنيمة جميلة يا بابل أو فريق أبناء كوش، حاجة جميلة جدا جدا، ولحن جميل ويعني يطرب النفس والروح. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، لكن عايز أسيب لك رسالة بأنه الرب يسوع نفسه يتكلم مباشرة عن فكرة القلق والتوقع السيء، وده بنلقاه في إنجيل متى الإصحاح 6 لما قال: ما تقلقوا على حياتكم أكل أو شراب أو لبس، شوفوا طيور السماء ما بتزرع ولا بتحصد ومع ذلك الله بيرزقها. عشان كده خليك مطمن وأبعد دائما الأفكار السيئة من روحك ومن حياتك. سعدت جدا جدا بوجودكم معانا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد وحلقة جديدة من ساعة سمر، أتمنى لكم يعني بجد إجازة سعيدة، وكمان نتلاقى يا رب في أمسية جميلة تجمعنا بالخير وبالبركة. وفي الختام اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة، لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فده يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أنا أصلا كنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية، ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش ما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بأنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف اللي فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك تشال منك وانت بتعاين ولا أصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكن هو في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك أي واحد من ديل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخده ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا هعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو مش قال هو برشدنا خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم. فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شركة الظلم؟ ايوة، في روميا الاصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الاصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف ينا جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا. خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين، ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون، لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشال، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لك كل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي أنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في أنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى أنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حأناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقصل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.